0: تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة، لكن رأينا حوار مجلس الأمن بالأمس كأنه كان حوار طرشان من دون نتيجة. الدول العربية، إن كان قطر، اتصلت بالرئيس ترامب، المملكة العربية السعودية تتابع لحظة بلحظة عن كثب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتدعم الموقف اللبناني. كل هذا حتى اللحظة لم يؤثر، لأن الكل يعلم، وهذا ما قاله بري بالأمس نيويورك تايمز، أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على نتنياهو هو دونالد ترامب. ولذلك هذا الموضوع أعتقد هو مؤقت أيضا، لأن ترامب يملك إمكانية تأثير على نتنياهو عندما يكون الأمر يتعلق بالحرب الكبرى مع إيران. لكن ما يتعلق بالمشرق، أي غزة، سوريا، لبنان، وخاصة لأن هناك انتخابات أيضا في إسرائيل ومزايدات داخل إسرائيل، نعم هذه المنطقة يمكن هي أن تدفع الثمن، أي أن تكون فرق العملة في لعبة الأمم الكبرى.
1: انطلاقا من ذلك أستاذ سالم زهران، ما هو موقع لبنان بأي اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران؟ نتحدث هنا عن الاحتلال الإسرائيلي ل 55 قرية بجنوب لبنان، وعين إسرائيل على مدينة النبطية، أي على شمال نهر الليطاني، الحدود التي تطالب بها كحدود طبيعية مع لبنان. تقول
2: في شك هناك طاولتي تفاوض، الأولى في باكستان إسلام أباد بين الأمريكيين والإيرانيين، والطاولة الثانية في واشنطن تنعقد الآن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. لكن في المضمون حكما ما يحصل في إسلام أباد سيؤثر على ما يحصل في واشنطن، ولكن برأيي إن مسألة الانسحاب الإسرائيلي هي مسألة بعيدة المدى، أنا أتمناها أن تحصل الآن قبل الغد، لكن واضح أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية لن تذهب إلى هذه الخطوة. وللتذكير وللمفارقات التاريخية، في العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من لبنان كان نتنياهو قد خسر الحكومة للتو وفازت حكومة يهودا براك، وكان ضمن برنامج الانتخابي ليهودا براك وائتلافه الانسحاب من جنوب لبنان. هل يعيد التاريخ نفسه فيأتي ائتلاف جديد يسقط نتنياهو ومن ضمن برنامجه الانسحاب من لبنان؟ أنا قناعتي الشخصية ورأيي إن الانسحاب من لبنان يحتاج إلى تضافر ثلاث عوامل مع بعض البعض. العامل الأول عامل إسرائيلي داخلي، أي حكومي داخل إسرائيل تريد الانسحاب. العامل الثاني اتفاق دولي كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والعامل الثالث اتفاق بين حزب الله والدولة اللبنانية على شكل السلاح في المرحلة المقبلة. إذا لم تحضر العوامل الثلاثة مجتمعة، هناك ربما استحالة قريبة من الانسحاب، ولو كنت أتمنى اليوم قبل الغد.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم. من بيروت سالم زهران، مدير مركز الارتكاز الإعلامي، ودكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى 4 مساء بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية من تكنولوجيا المعلومات.

0: المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
1: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
2: الخامسة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثانية ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بوبتان. صباح الخير.
3: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، وسط جمود المفاوضات بين طهران وواشنطن تجدد الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم. الجيش الأمريكي أعلن أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تم إحباطها أو فشلت. المحادثات الإسرائيلية اللبنانية تتواصل اليوم في واشنطن مع تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وغوتيريش يعرض خيارات بشأن وجود قوات اليونيفيل في لبنان مستقبلا. مقتل 23 شخصا في هجوم روسي مكثف على مدن أوكرانية، وزيلينسكي يتوقع هجوما جديدا. والحرب والركود يخيمان على منتدى دافوس الروسي.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا. إذن تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. هذا الصباح أعلن الجيش الأمريكي أنه صد بنجاح سلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الخليج، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية في جزيرة قشم الإيرانية. ونفى الجيش الأمريكي مزاعم الحرس الثوري الإيراني بأنه ضرب مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرية بحرين وقاعدة جوية منفصلة في المنطقة. يأتي هذا بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، نافيا بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مشددا على وجوب بأن تقلص طهران برنامجها النووي بشكل كبير قبل رفع أي عقوبات عنها. تقرير علي بردة من واشنطن.
4: وسط إصرار الرئيس دونالد ترامب على استمرار المفاوضات واقتراب التوقيع على اتفاق مبادئ بين الولايات المتحدة وإيران، تفجرت الأعمال العدائية مجددا في الخليج. الجيش الأمريكي أعلن إحباط هجمات صاروخية إيرانية. أفاد أن صاروخين أطلقا على الكويت سقطا قبل وصولهما إلى الهدف أو تحطما أثناء الطيران، كما فشلت صواريخ باليستية كانت تستهدف أهدافا إقليمية، وجرى اعتراض 3 صواريخ كانت متجهة إلى البحرين. القيادة المركزية الأمريكية أكدت إسقاط مسيرات إيرانية كانت تستهدف سفنا مدنية في المياه الإقليمية، وتنفيذ غارات على جزيرة قشم قرب مضيق هرمز ردا على محاولات الهجوم الإيرانية. علي برد، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
3: والجيش الأمريكي أفاد أيضا هذا الصباح بموجة إضافية من مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت تفشل في إصابة أهدافها المقصودة. وصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، بينما استمر حزب الله بشن هجمات على قواتها المتوغلة هناك، في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. وشددت إسرائيل على معادلة جديدة تقضي بأن تضرب ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية، إلا أن قياديا في الحزب قال إن حزب الله لن يوافق على أي باتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت بعد انتهاء اليوم الأول من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل أن التقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني. من القدس زياد حلبي.
5: بين تقدم سياسي في واشنطن وتصعيد ميداني في جنوب لبنان، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن أجواء إيجابية سادت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ووفق هذه المصادر تدعم واشنطن خطة لتدريب الجيش اللبناني وتعزيز قدراته الأمنية ليتمكن من نزع سلاح حزب الله، فيما توافق على استمرار الوجود الإسرائيلي داخل المنطقة الصفراء في جنوب لبنان. ميدانيا قتل ضابط إسرائيلي وأصيب جنود آخرون بانفجار مسيرات، بينما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق لبنانية مختلفة. وفي إسرائيل يتصاعد القلق من ضغوط أمريكية محتملة للانسحاب من المواقع المتقدمة شمال الليطاني والعودة إلى المنطقة الصفراء جنوب النهر، فيما حذرت المؤسسة العسكرية من استنزاف القوات ودعت إلى البدء بإنهاء جبهات الحرب عبر ترتيبات سياسية. وفي تطور أثار صدمة واسعة في إسرائيل، كشفت القناة 12 كواليس مكالمة وصفت بالعاصفة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب التقرير اندلع الخلاف بعدما اعتقدت واشنطن أن نتنياهو خالف تفاهما سريا وأراد أن يحول التهديد النظري لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إلى هجوم حقيقي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: ومن المقرر عقد جولات أخرى اليوم الأربعاء من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. التصعيد إذن متواصل في جنوب لبنان، وأسفر أمس عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وجرح 48 آخرين تزامنا مع رسالة تهديد بالإنذار للحي المسيحي في صور، كما تنقل مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
6: وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان الحارة المسيحية في صورة على خلفية رصد نشاط لعناصر حزب الله داخل المنطقة، مفادها إصدار تعليمات بالإخلاء في حال عدم مطالبتهم بإخراجهم. وعلى إثر ذلك باشرت دوريات من الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات أمنية واحترازية في الحي. إلى ذلك واصلت الطائرات الحربية والمسيرات شن غاراتها على عشرات البلدات الجنوبية، موقعة ما لا يقل عن 15 قتيلاً و50 جريحاً، بينهم مسعفون في برج الشمالي، دوير، تبنين، عبا، شحور، النبطية وغيرها. كما تعرضت بلدات عدة للقصف المدفعي، بينها دبين التي نفذت فيها عمليات نسف متتالية وتمشيط بالأسلحة الرشاشة بالتزامن مع تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه بلاط. هذا وأطلق الجيش الإسرائيلي سراح مواطن من كفر شوبة بعد احتجازه لساعات. في المقابل شهدت البياضة وزوطرة الشرقية كما محيط قلعة شقيف استهدافات لمقر قيادي وتجمعات للجنود الإسرائيليين وآلياتهم. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، شدد فيها على ضرورة استمرار وجود قوات حفظ السلام في لبنان بعد انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل في نهاية العام. وقدم غوتيريش 3 خيارات لاستبدال قوة اليونيفيل التي يبلغ قوامها 7500 فرد في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن 15. وتراوحت الخيارات بين وجود ضئيل بقدرات محدودة وآخر أكثر قوة مع قدرات أوسع في مجال الرصد وخفض التصعيد، وبين ما يقرب 1980 إلى 5525 عسكري. أخيرا في هذا الملف، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية أن حرب الشرق الأوسط أدت إلى تقارب إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر، مشيرا إلى ازدياد التعاون العسكري بين الطرفين وفرص تعزيز العلاقات التجارية. أخبار الخامسة صباحا دائما من مونتي كارلو الدولية. نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن روسيا قد تنفذ هجوما واسعا جديدا على أوكرانيا خلال الليلة، كما اعترف زيلينسكي بأن مستوى إمدادات الدفاع الجوي الأوكراني في الوقت الحالي لا يسمح بإسقاط جزء كبير من الصواريخ الروسية، مؤكدا أن الهجوم خلف إصابات مباشرة وأضرارا واسعة. من كييف محمد زاوي.
7: صعوبات كبيرة تواجهها أوكرانيا في اعتراض جزء كبير من الصواريخ الروسية، وذلك باعتراف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو ما كشفه الهجوم الروسي الأخير على كييف. إصابات مباشرة وأضرار واسعة خلفها الهجوم بعد فشل منظومة الدفاع الجوي في إسقاط معظم الصواريخ الباليستية والفرط الصوتية. روسيا وفق تقارير منفصلة تستغل نقصا عالميا في صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة باتريوت لتكثيف ضرباتها الصاروخية وتوسيع الممنهج لهذه الضربات ضد أوكرانيا. يركز الرئيس الأوكراني على مسألة المكونات الأجنبية في الأسلحة الروسية، مشيرا إلى أن مسيرات شاهد وصواريخ تسيركون وبقية أنواع الصواريخ الروسية لا يمكن إنتاجها من دون مكونات يتم جلبها من دول أخرى. روسيا وفق رؤى متعددة تراهن على معادلة استنزاف واضحة من خلال إطلاق صواريخ ومسيرات بوتيرة أعلى من قدرة الغرب على تعويض صواريخ الاعتراض، لذلك لم تعد أزمة باتريوت مسألة تقنية فقط، بل تحولت إلى نقطة ضعف استراتيجية على أوكرانيا وعلى منظومة الدفاع الجوي الغربية بأكملها. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: قال ألكسندر دورزدينكو حاكم لينينغراد أن روسيا أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة في شمال غرب موسكو، وتواصل صد الهجمات وتستضيف منطقة لينينغراد التي تضم بنية تحتية حيوية لتصدير الطاقة ومصفات نفط رئيسية، مؤتمرها الاقتصادي الخامس في زمن الحرب في سان بطرسبورغ الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بدافوس الروسي. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، هذا الصباح تباحث وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في باريس مع نظيره الجزائري سعيد سعيود الذي أجرى زيارة عمل للعاصمة الفرنسية في إطار انفراج العلاقات بين البلدين. المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف يتوقع أن تخرج لقاءات وزير الخارجية الجزائري في العاصمة الفرنسية نتائج إيجابية من خلال تفعيل اتفاقيات أمنية وتسوية ملف المرحلين الجزائريين وحتى الإفراج عن الصحفي الفرنسي المسجون في الجزائر كريستوف غليز. سألته فايزة مصطفى.
8: العوامل الجيوسياسية التي تمر بفرنسا وتمر بإفريقيا تحتم على البلدين إعادة التنسيق بينهما. الملف الثاني وهو إعادة مهاجرين غير شرعيين، وهنا بدأت خطوات قبل سنتين، وهذا باعتراف الجيرال دارمانا نفسه الذي قال بأنه في وقته حينما كان وزير داخلية استطاع أن يعيد إلى الجزائر أكثر من 2500 مهاجر غير شرعي، وبالتالي أعتقد أنه هذا الملف سوف يستمر أكثر. وأبدت الجزائر انفتاحا في ما يسمى ب ترخيص المرور، وبالتالي أعتقد أن الملف أيضا يلقى بعناية كبيرة في هذه الزيارة. والملفات الأخرى من الجانبين سواء في قطاع العدالة أو الشخصيات المطلوبة من طرف العدالة الجزائرية، وهذا وفق الاتفاقية الممضاة بين البلدين. الملف كريستوف غليز لإطلاق سراحه ربما في عيد 5 جويلية عيد الاستقلال، لكن أيضا هناك شخصيات أخرى جزائرية مطالبة من فرنسا لإعادتها الجزائر. كل هذا يمكن حلحلته في جو هادئ يعيد الثقة بين البلدين في المستقبل القريب.
3: المحلل السياسي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج محمد بن خروف. أعلن قصر الإليزي أن فرنسا ستقيم اليوم مراسم تأبين وطنية لعالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران الذي وفاته المنية في عن عمر نهز 104 سنوات. لميس زين الدين.
9: الرئاسة الفرنسية أكدت أن هذه المراسم الوطنية تكرم مسيرة فيلسوف وكاتب ومناضل وعالم اجتماع من عصرنا، مشيرة إلى أن إدغار موران المفكر الفريد متعدد التخصصات جسد لملايين الفرنسيين مثال المفكر الإنساني الملتزم بالسلام والحوار بين الشعوب، كما الدفاع عن القانون الدولي والمثل الأوروبية والقضايا البيئية. المراسم ستقام في تمام الساعة 11 صباحا في فندق ليزانفاليد الذي يعد مركزا رئيسيا لتكريم الشخصيات الوطنية. إدغار موران هو شخصية بارزة في الحياة الفكرية والإعلامية الفرنسية، وقد ألف نحو 40 كتابا ترجم معظمها إلى لغات عديدة، كما نشر عدة كتب في علم البيئة وهو موضوع كان شغوفا به. بصفته مؤرخا وفيلسوفا وعالما، رفض موران تجزئة المعرفة والحدود الفاصلة بين التخصصات، مفضلا رؤية ثقافية وعلمية متعددة التخصصات، وهو ما يعرف بالفكر المركب.
3: النشرة انتهت، عودة لتذكير بأبرز عنوان فيها: وسط جمود المفاوضات بين طهران وواشنطن تجدد الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم. ابقوا معنا، صباح مونتي كارلو متواصل حتى 8 صباحا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
3: في أمريكا الشمالية واللاتينية، ريتا، ونبدأ
2: من العاصمة الكندية أوتاوا. الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 29 درجة. في تورونتو الطقس مشمس، الحرارة 26 درجة. مونريال مشمس، الحرارة 27. نيويورك مشمس، الحرارة 28 درجة. واشنطن مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة. لوس أنجلوس مشمس جزئيا، الحرارة 24. كاراكاس مطر، الحرارة 26 درجة. وأخيرا في مكسيكو مطر أيضا، حرارة 25 درجة.
1: مباشر مع مراسل.
3: ستقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء ما إذا كانت ألمانيا ستحصل على مقعد في مجلس الأمن في عامي 2027 و2028، بالإضافة إلى ألمانيا تتقدم دولتان أوروبيتان النمسا والبرتغال للمنافسة على المقعدين الشاغرين في المجموعة الإقليمية أوروبا الغربية وغيرها للفترة 2027-2028. وهناك حاجة إلى أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها في الجلسة العامة للأمم المتحدة. يشارك وزير الخارجية الألماني في التصويت بالجمعية العامة، وقال إن ألمانيا تسعى لتكون محامي الدول الصغيرة، وحاول تبديد الشكوك والانتقادات حول موقفها خصوصا في حرب غزة. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا في برلين منصف أسليمي. صباح الخير منصف.
10: صباح الخير هادي.
3: بداية منصف، أهلك أن تحدثنا عن الأهداف التي تركز عليها ألمانيا من خلال عضوية مجلس الأمن الدولي.
10: تسعى الدبلوماسية الألمانية للحصول على حصتها بأحد المقعدين الشغيرين غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ويحاول وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من جهته في هذا الصدد إلى تبديد الشكوك حول التزام بلاده بالقانون الدولي. وقال فاديفول خلال لقاءات عقدها في الأمم المتحدة بنيويورك أن ألمانيا تريد أن تلعب دور محامي الدول الصغيرة والمدافع عن القانون الدولي في حقبة حرجة اجتازها نظام الدولي، حيث تنتهك قواعد القانون الدولي ويسود منطق القوة في إشارة لحربي إيران وأوكرانيا. ألمانيا تريد أن تكون صوتا أوروبيا إضافيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن، ضمن مسعى لتكريس دور أوروبا كعنصر توازن في العلاقات الدولية التي تتجاذبها القوى الكبرى أمريكا والصين وروسيا، وفي كثير من الأحيان يتم ذلك على حساب الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
3: منصف، كما أشرنا في مقدمة هذا المباشر، توجه لألمانيا انتقادات على خلفية موقفها في حرب غزة، فهل سيؤثر ذلك على حظوظها في الحصول على دعم دولي وأغلبية الثلثين في الأصوات في الجمعيات العامة؟
10: هناك منافسة قوية على عضوية مجلس الأمن الدولي حتى بين الدول الأوروبية، إذ تنافس أيضا النمسا والبرتغال على المقعدين الشاغرين غير دائمين المخصصين لغرب أوروبا. لكن بالفعل ألمانيا وجهت لها انتقادات واتهامات بالتقاعس إزاء القانون الدولي على خلفية موقفها في حرب غزة، وهو ما قد يحرمها من بعض الأصوات. لكن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول شدد على الالتزام الشامل والحازم من قبل ألمانيا بالقانون الدولي والقضايا الدولية، إضافة إلى أن ألمانيا تعتبر من أكبر المانحين للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وخصوصا في مجالات إنسانية والتنمية، وخصوصا في ظل تراجع الدعم الأمريكي، إذ تعتبر ألمانيا من أكبر الداعمين للفلسطينيين، وربما هذا الجانب يشفع لها حتى لدى الجانب الفلسطيني نفسه.
3: منصف، معلوم أن ألمانيا سعت مرارا للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي ولم يتحقق لها ذلك، فهل تسعى لتعويضه من خلال مقعد غير دائم؟
10: منذ سنوات تسعى ألمانيا للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وترى أن حجم دعمها للأمم المتحدة ودورها المتوازن يسوغ لها مشروعية هذا الهدف. وبسبب صعوبة تحقيق ذلك تسعى الدبلوماسية الألمانية للتعويض ولو نسبيا عن ذلك بشغل العضوية غير الدائمة، وبالفعل شغلتها 6 مرات في السنوات الماضية ولم تفشل في أي مرة في نيل الثقة بعضويتها رغم التحدي الذي تواجهه هذه المرة. لكن في حقيقة الأمر تعمل ألمانيا بشراكة مع دول وقوى صاعدة أخرى مثل الهند والبرازيل ودول أفريقية على إصلاح منظومة الأمم المتحدة وخصوصا نظام العضوية في مجلس الأمن الدولي في سبيل كسر احتكار القرارات الدولية الحاسمة من طرف 5 دائمي العضوية، وبالتالي فتح المجال لإقامة نظام دولي أكثر توازنا وتجسيدا لتعددية الأقطاب في المجتمع الدولي.
3: منصف أسليمي حدثنا مباشرة من برلين ضمن فقرة مباشر مع مراسل، شكرا لك منصف. قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. البداية نجوى من صحيفة لوفيغارو مع مقال بعنوان ترامب في المأزق الإيراني، دبلوماسية متقلبة وحرب رسائل بلا حسم.
11: نعم هادي، ترى الصحيفة أن إدارة دونالد ترامب تواجه مأزقا متصاعدا في الملف الإيراني، حيث تتداخل الحرب في الشرق الأوسط مع مفاوضات نووية معقدة لم تحقق أي اختراق حقيقي حتى الآن. فبينما يقدم الرئيس الأمريكي الاتفاق مع طهران كأنه قريب، تكشف التطورات الميدانية خصوصا التصعيد في لبنان على انهيار متكرر لمسارات التهدئة. وتشير الصحيفة إلى أن تدخل ترامب المباشر في إدارة العمليات الإسرائيلية بما في ذلك الضغط لتقييد ضربات بيروت يعكس محاولة أمريكية لضبط إيقاع الصراع ومنع انفجاره إقليميا، لكنه في الوقت نفسه يبرز هشاشة الاستراتيجية الأمريكية وتناقض رسائلها. فالتسريبات التي كشفت عن مكالمة حادة بين ترامب وبنيامين نتنياهو بينت التوتر الكبير داخل المعسكر الغربي، حيث يحاول كل طرف فرض أولوياته وسط أزمة متعددة الجبهات تشمل لبنان وإيران ومضيق هرمز. وتنتقد لوفيغارو أسلوب ترامب القائم على التصريحات المتقلبة والتواصل المباشر غير الدبلوماسي، معتبرة أنه يخلق حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي تنعكس حتى على الأسواق العالمية وأسعار النفط. وتخلص صحيفة لوفيغارو إلى أن واشنطن تبدو عالقة بين الرغبة في منع إيران من امتلاك السلاح النووي وبين إدارة حرب إقليمية مفتوحة، ما يجعل الأزمة أقرب إلى مستنقع استراتيجي بلا أفق حاسم.
3: في غزة تجبر المنظمات الإنسانية على الصمت، كتبت صحيفة لاكروا.
11: الصحيفة ذكرت أن المنظمات الإنسانية في غزة تعمل تحت ضغوط هائلة وسط استمرار الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية، حيث تخشى كثير من الجمعيات انتقاد الوضع خوفا من فقدان قدرتها على العمل داخل القطاع. وبحسب الصحيفة فإن سكان غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء، بينما تبقى المساعدات أقل بكثير من حجم الاحتياجات. كما أشارت إلى أن الحرب خلقت واقعا وصفته المنظمات بالتطبيع مع المأساة، بعدما أصبحت مشاهد الجوع والدمار جزءا يوميا من الحياة. وخلصت لكغوا إلى أن القيود الأمنية وصعوبة إدخال المساعدات تجعل العمل الإنساني بطيئا وغير كاف في ظل غياب أي حل سياسي يضع حدا لمعاناة سكان غزة.
3: إلى صحيفة لمود نجوى، ونتوقف عند مقال يسلط الضوء عن الحرب في أوكرانيا. بوتين في عاصفة أوكرانيا تآكل صورة القوى الروسية.
11: بالفعل هادي، ترى الصحيفة أن الحرب في أوكرانيا تحولت إلى عبء ثقيل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما كشفت حدود القوة العسكرية الروسية وعمقت الأزمات الاقتصادية والسياسية داخل البلاد. فالتراجع الميداني والعقوبات الغربية ساهما في تنامي القلق الشعبي وتزايد التساؤلات حول جدوى الحرب واستراتيجية الكريملين. الصحيفة أشارت إلى أن أخطر ما يواجه بوتين ليس فقط الخسائر العسكرية، بل اهتزاز صورة الرجل القوي التي بناها لسنوات، خاصة مع الحديث عن انقسامات داخل بعض الدوائر الأمنية والعسكرية الروسية. ورغم استمرار القبضة الأمنية وضعف المعارضة، تؤكد الصحيفة أن استمرار الحرب يضع النظام الروسي أمام اختبار صعب مع تزايد الكلفة السياسية والاقتصادية للنزاع. ولفتت لوموند إلى أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة مع الغرب، بل أصبحت معركة تؤثر بشكل مباشر على استقرار روسيا ومستقبل بوتين السياسي.
3: هذه الجولة في الصحف الفرنسية نختمها نجوى بصحيفة ليبراسيون مع مقال عن الاتحاد الأوروبي وسياسة مراكز الترحيل، تحول مثير للجدل في ملف الهجرة.
11: الصحيفة اعتبرت أن الاتفاق الأوروبي الأخير بشأن إنشاء ما يسمى مراكز العودة خارج حدود الاتحاد يمثل تحولا مهما في سياسة الهجرة، لكنه يثير في الوقت نفسه جدلا أخلاقيا وقانونيا واسعا. وبحسب الصحيفة فإن هذا التوجه الذي صادقت عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي مؤخرا يسمح للدول الأعضاء بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز تقام في دول ثالثة، ما يعد عمليا نقلا لإدارة ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية. وتعتبره الصحيفة انتصارا تدريجيا لخطاب اليمين المتشدد الذي يضغط منذ سنوات لتجديد سياسات الترحيل. وأشارت ليبراسيون إلى أن نماذج مشابهة طرحت سابقا في الدنمارك وإيطاليا والمملكة المتحدة، لكنها واجهت عقبات قانونية وسياسية أو فشلت في التطبيق العملي، سواء بسبب الطعون القضائية أو ضعف التعاون مع الدول الشريكة. كما تقارن الصحيفة هذا التوجه بسياسات الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، حيث تم اعتماد اتفاقات ترحيل واسعة النطاق غالبا في ظروف مثيرة للجدل من حيث حقوق الإنسان. وتخلص ليبراسيون إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف اليوم أمام خيار حساس بين إدارة تدفقات الهجرة وضمان احترام حقوق اللاجئين. وحذرت الصحيفة من أن تحويل مراكز العودة إلى مخيمات خارجية قد يعمق الأبعاد الإنسانية والأخلاقية للأزمة بدل حلها.
3: شكرا نجوى بن مبارك.
1: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 و6 إلى 15 مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.

0: تمام 5:30 صباحا في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: موجز لآخر وأهم الأخبار معك لميز زين الدين، مرحبا.
2: صباح الخير هادي، أهلا بكم مستمعينا. وسط تبادل الاتهامات بخرق إطلاق النار بين الطرفين، قال الحرس الثوري إن زعزعة الأمن في مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. يأتي ذلك عقب إعلان القوات الإيرانية استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر متمركزة في المنطقة. من جهتها القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها نفذت ضربات على جزيرة قشم ردا على محاولات هجمات من جانب إيران، ولفتت إلى أنها تصدت في الوقت نفسه لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية فشلت جميعها في إصابة أهدافها المقصودة بحسب قولها. هذا ونفى الجيش الأمريكي المزاعم الإيرانية بضرب مقرات تابعة له في البحرين. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة بالتزامن مع دوي صافرة الإنذار، في حين قالت السلطات البحرينية أنها اعترضت 3 صواريخ أطلقت على أراضيها. على الجبهة اللبنانية واصلت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 48 آخرين بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين في الغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب طبيبا و5 موظفين من مستشفى تبنين الحكومي. هذا وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة النبطية في الجنوب بإخلائها والتوجه شمال نهر الزهراني. في المقابل استمر حزب الله بشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب البلاد. التطورات الميدانية تأتي في موازاة انطلاق جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. في هذا السياق أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. في الجانب الإسرائيلي شددت الحكومة على معادلة جديدة تقضي بأن تضرب الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. في الملف الأوكراني أعلنت كييف أن الهجمات التي شنتها روسيا أمس أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 130 آخرين. هذا وحذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي من أن موسكو قد تشن هجوما جديدا لليلة الثانية على التوالي داعيا لتوفير إمدادات الدفاع الجوي لبلاده. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لميزان الدين.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. الملف الفرنسي.
0: بمناسبة التكريم الوطني الذي ينظمه الرئيس ماكرون في رحيل الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران، يتوقف في فقرة ملف الفرنسي علاء الدين بونجار عند أهم مشاريعه حول الفكر المركب والإنسانية.
3: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
4: مستمعينا أهلا بكم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يشرف الأربعاء 3 يونيو على مراسم وطنية تكريمية في قصر الأنفاليد على شرف الفيلسوف وعالم الاجتماع الراحل إدغار موران الذي توفي عن عمر 104 أعوام. ماكرون أشاد بذكرى جندي في صفوف المقاومة ضد النازية وكاتب ومفكر اجتماعي يقظ وروح عالمية مدافعة عن الشعوب، وكان باختصار تجسيدا للإنسانية في شخص واحد. تطوى إذن صفحة واحد من أبرز مفكري العصر الذي ظل حتى سنواته الأخيرة منشغلا بأحداث التاريخ في مواجهة حية ومتوترة مع القرن الذي عاشه وتفاعل معه. ومن هذا المسار الطويل تبلور مشروعه الأبرز La Pensée Complexe أو الفكر المركب. نستضيف في هذه الفقرة من المملكة المغربية الدكتور محمد بن صالح، أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية وتاريخ الأفكار. دكتور بن صالح، ما هي ملامح الفكر المركب الذي دفع عنه الراحل إدغار موران؟
5: الواقع أنه أمام فيلسوف ومفكر وعالم اجتماع كان بمثابة ضمير حي للعالم، وهذه إضافة مهمة. يعني الفكر الفلسفي والسوسيولوجي القرن العشرين والربع الأول من القرن الواحد والعشرين، الرجل قضى عمره في محاولة إقناع الإنسان بإنسانيته أولا وبكونيته ثانيا، ولذلك مشروع إدغار موران لم يكن مجرد نظرية في الفلسفة أو مساهمة أكاديمية في المجتمع، بل كان نداء عميقا إلى الإنسان المعاصر لكي يعيد النظر في الطريقة التي يفكر بها وفي الصورة التي يحملها عن نفسه وعن العالم. تركيز الباحثين أو النخبة كان على المستوى المعرفي، أن الرجل كان يرفض أن نفصل بين المعارف، وكان يدعو إلى أن نربط بين هذه المعرفة التي أصبحت جزرا أو شذرات أو شظايا متفرقة، بمعنى أنه كان يدين أن ندرس الاقتصاد بعيدا عن العدالة، كان يرفض أن نمارس السياسة بعيدا عن الأخلاق وعن الثقافة، كان يرفض أن ننتج تكنولوجيا بعيدا عن الإنسان والإنسانية، كان يرفض أن نتعلم الطبيعة والبيولوجيا بعيدا عن مصير البشرية، وكان يعتبر بأن حين نفصل بين المعارف والتخصصات وحين نفصل بين البحث العلمي والقيم الأخلاقية، العالم يغرق في المآسي وفي الآلام والآثام والخراب والدمار. ومن هنا جاءت دعوته إلى الفكر المركب لوصل ما تعودنا أن نفصله، ولنركب ما تعودنا أن ننظر إليه ببساطة، وحتى لا ندعي امتلاك الحقيقة النهائية، لأنه كان يقول بأن المعرفة الحقيقية تبدأ حين ندرك حدود معرفتنا.
4: نعم، سيد إدغار نحوم الملقب بمورا، يهودي من سالونيك فرنسي، لم يكن مؤمنا بالمعنى العقائدي، كيف كانت نظرته للإنسانية والتنوع الثقافي؟
5: أنه كان يرى المآسي في أو مآسي العصر الحديث في الجزيء والذي يتمثل في غياب الوعي بالمصير المشترك للإنسانية، وكان يعتبر بأن غياب هذا الوعي هو الذي يسبب الكثير من الخراب، بمعنى أن إنسانية الرجل جعلته يتجاوز الحدود ويحاول أن يصل منفصل من خلال تنمية الفهم أولا، ولكن أيضا تقوية التضامن، تقوية المحبة، تقوية المسؤولية المشتركة، ويرى بأن بهذه القيم يمكن للإنسانية أن تنجو، ولا تستطيع أن تنجو بقوة العلم وحده. لذلك كان يرى في كل منتجات البشرية المهمة، مثلا تجربة الأندلس كان يرى فيها تجربة مهمة في تاريخ الحضارة الإنسانية، إن كان يسافر البلدان أو يقيم فيها على سبيل المثال، حين أقام مدة غير قصيرة في المغرب خاصة في مراكش، كان يعتبر بأن المغرب هو أكثر من مجرد بلد الإقامة، بل هو فضاء للتأمل، للكتابة، للحياة الفكرية، بالنظر إلى أنه أعجب بالمغرب بتاريخه وبتنوعه الثقافي، وكان يعتبر أن المغرب نموذجا حيا للتعايش بين مكونات ثقافية وحضارية متعددة. هذه فلسفة مورا، وهذه نظرته إلى الإنسانية، كان يعشق كل ما هو جميل، كان يعشق الحياة، ولكن في الوقت نفسه كان يرفض الحقائق المطلقة، كان يرفض اليقينيات المغلقة، وكان يحط الناس دائما على السؤال. كان يقول بأن استمرار الإنسان يكون بالتمسك دائما بالدهشة الفلسفية، ينبغي أن تكون دائما ملازمة لنا. لذلك إدغار موران أهم دروسه لم تكن أنه قدم أجوبة جاهزة أو حلول نهائية، بل في أنه علمنا كيف نطرح الأسئلة الصحيحة وكيف نحول السؤال دائما إلى تساؤلات متسلسلة، لنبقى دائما متقدي الدين.
4: شكرا لكم دكتور بن صالح. علاقة إدغار موران بالمغرب توطدت بعد ارتباطه وزواجه من الباحثة المغربية صباح أبو السلام، التي توصف بحارسة إرث الكاتب وإنشائها مؤسسة إدغار موران. بهذا نطوي الملف الفرنسي لنهار اليوم، ألقاكم في ملفات مقبلة.

0: النشرة الرقمية وهي طبعا مع نيلة الصليبي. نيلة تتوقف عند الذكاء الاصطناعي بين الثورة في الحوسبة الشخصية ومخاطر الاختراق.
1: أهلا بكم في النشرة الرقمية. انفيديا تطلق منصة RTX Spark وتغير نهج الحوسبة الشخصية لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وقراصنة يختطفون حسابات على إنستغرام بخداع روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كشفت انفيديا عن منصة RTX Spark وهي منظومة متكاملة تجمع بين العتاد والبرمجيات، ستحدث نقلة نوعية في الحوسبة الشخصية عبر تشغيل نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي محليا وبأمان. وتعتمد منصة RTX Spark على شريحة N1X الجديدة التي تجمع بين وحدة رسوميات مبنية على معمارية Blackwell RTX تضم 6144 نواة كودا ومعالج جريس المزود بعشرين نواة معالجة. وقد طورت الشريحة بالتعاون مع ميديا تك مع التركيز على تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تقنية للاتصال السريع بين المكونات وذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجا بايت، ما يتيح تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والتطبيقات الرسومية المتقدمة محليا. وعملت مايكروسوفت على تهيئة نظام ويندوز 11 للاستفادة من قدرات الشريحة الجديدة عبر تحسين توزيع الأحمال الحسابية على نواة متعددة، وأيضا تطوير إدارة الذاكرة والحرارة، إلى جانب تعزيز آليات الحماية والعزل الأمني. ورغم استهداف RTX Spark للأجهزة المحمولة النحيفة والخفيفة، فإنها توفر قدرة معالجة للذكاء الاصطناعي تصل إلى بيتافلوب واحد. والبيتافلوب هي وحدة قياس تستخدم لتقييم قدرة أداء أجهزة الكمبيوتر الفائقة السوبر كمبيوترز، ولقياس سرعة المعالجات والأنظمة التي تتعامل مع البيانات الضخمة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد بدأت شركات البرمجيات في تكييف تطبيقاتها للاستفادة من هذه الإمكانات.
2: الأمن الرقمي.
1: لقد أطلقت شركة ميتا في مارس الماضي مساعد دعم مدعوما بالذكاء الاصطناعي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، بهدف تنفيذ مجموعة من المهام المتعلقة بأمن الحسابات وخدمة المستخدمين. وتشمل هذه المهام إعادة تعيين كلمات المرور والإبلاغ عن المحتوى المشبوه ورصد حسابات انتحال شخصية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة نيابة عن المستخدمين. غير أن هذا النظام الآلي لا يستطيع التحقق من هوية المستخدمين بالموثوقية نفسها التي يوفرها العنصر البشري، حيث تمكن قراصنة من استغلال هذه الثغرة واختراق عدد من الحسابات البارزة. استخدم القراصنة شبكة خاصة افتراضية VPN لمحاكاة اتصال صادر من المنطقة الجغرافية نفسها التي يوجد فيها صاحب الحساب المستهدف. وبعد تجاوز هذه الخطوة تواصلوا مباشرة مع مساعد الدعم وطلبوا ربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني جديد. وبحسب ما وثقته لقطات شاشة ومقاطع فيديو نشرت عبر قنوات متخصصة على تيليجرام ومنصات أخرى، استجاب النظام للطلب دون التحقق من البريد الإلكتروني الأصلي المرتبط بالحساب، ثم أنشأ رمز التحقق وأرسله إلى البريد الإلكتروني الجديد الذي حدده القراصنة، ما مكنهم من السيطرة بسهولة على الحساب المستهدف. وأكدت ميتا وقوع الحادثة مشيرة إلى أنها عالجت الثغرة وتعمل على تأمين الحسابات المتضررة من دون الكشف عن العدد الفعلي للحسابات التي تأثرت. ووفقا لتقرير نشره موقع 404 ميديا، شملت الأهداف حسابات معروفة، من بينها حساب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، والذي يبدو أنه لم يستخدم منذ عام 2017، هذا إضافة إلى حسابات مرتبطة بجهات حكومية وعسكرية، كما أبلغ مستخدمون آخرون عن حوادث مشابهة عبر منصات مختلفة. ولمزيد من المعلومات العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
2: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. في نواكشوت 90.2 FM، غزة 94.9 FM، في زحلة 103.3 FM، كركوك 103.1 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 FM، في الدوحة 99.6 FM، المنامة 90.9 FM، بنغازي 105.5 FM، في الموصل 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
3: الـ45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطون.
0: وسط جمود المفاوضات بين طهران وواشنطن، تجدد الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم. الجيش الأمريكي أعلن أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تم إحباطها أو فشلت. المحادثات الإسرائيلية اللبنانية تتواصل اليوم في واشنطن، مع تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. غوتيريش يعرض خيارات بشأن وجود قوات اليونيفيل في لبنان مستقبلا. مقتل 23 شخصا في هجوم روسي مكثف على مدن أوكرانية، وزيلينسكي يتوقع هجوما جديدا. والحرب والركود يخيمان على منتدى دافوس الروسي.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: نصل الآن إلى النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة وهيبة خداش.
1: يتواصل التصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا، حرب دخلت عامها الخامس. إذن مع وهيبة وضيوفها.
2: يتواصل التصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا في حرب دخلت عامها الخامس، وتشهد مؤخرا تحولا في موازين القوى بعد الجمود الذي طبع نزاعا كان قد اندلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، فيما تسميه روسيا عملية خاصة. وتشير قراءات تحليلية إلى أن كييف قد بدأت تستعيد زمام الأمور ميدانيا، ويبدو أن الفضل في ذلك يعود إلى اعتمادها على الطائرات المسيرة وعلى تقنيات أخرى. ولا تزال أوكرانيا أيضا تعتمد على حلفائها الغربيين وفي مقدمتهم الأوروبيون. وفي خضم كل هذا يتعثر المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين موسكو وكييف. للنقاش الدكتور ديمتري بريجي، باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات الأوراسية. أهلا بك. وأرحب أيضا بالدكتور عماد أبو الرب وهو رئيس المركز الأوكراني للحوار. أهلا بك أيضا.
3: تحياتي لكم وللضيف الكريم.
2: أبدأ معك من روسيا الأستاذ ديمتري بريجي، ما هي خلفيات ما يوصف بالتفوق الأوكراني في الميدان وأسباب ما تقرأه التحليلات على أنه استنزاف روسي، أم أن هذه هي روايات أوكرانية؟
4: أعتقد نعم، هناك محاولة لأوكرانيا لضرب الاقتصاد الروسي عبر استهداف المنشآت النفطية، سيما الآن ما نراه من نقص للمحروقات في شبه جزيرة القرم والطوابير التي تنتظر المحروقات، وأيضا المسيرات تستهدف الشاحنات التي تنقل المحروقات إلى شبه جزيرة القرم عبر أحد أهم شريان حياة الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالمناطق الأخرى في العمق الروسي، وأيضا استهداف الجنوب الروسي، استهداف سمارة، سراتف، وحتى وصول بعض المسيرات إلى جمهورية تترستان وإلى إيكاتينبورغ في عمق سيبيريا. هذا يدل بأن هناك اختراق من قبل أوكرانيا للداخل الروسي، ولا سيما وجود بعض المجموعات التخريبية والتي تصفها روسيا بإرهابية، مثل مجموعة أتش والتي مرتبطة بمجموعات من القرم التتر. هذه المجموعة كانت في السابق أيضا مرتبطة بعمليات تخريب في شبه جزيرة القرم، والتي أيضا تبنت تخريب أنظمة الدفاع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، ما أدى إلى وصول المسيرات إلى العاصمة الروسية موسكو وضواحيها واستهداف المنشآت النفطية التابعة لشركة لوكويل الروسية. والآن هناك أيضا منع لتصدير المحروقات للطائرات حتى شهر نوفمبر، هذا بسبب أنه تم استهداف المنشآت النفطية في مناطق مختلفة، لا سيما في الجنوب الروسي والذي هو يوم مستهدف من قبل المسيرات الأوكرانية. فأولا هذا يدل على وجود اختراق، ثانيا هذا يدل أن أوكرانيا تحاول استنزاف القدرات الاقتصادية لروسيا أو ضرب الاقتصاد الروسي، ثالثا هذا يدل أن التصعيد سوف يكون سيد الموقف الأيام القادمة، وقد تكون هناك حتى تصعيد في دول جوار أوكرانيا كليتوانيا أو بولندا أو مولدوفا، لأنه واضح الاستهداف المسيرات لهذه الدول يدل أن هناك نوع من محاولة لتجربة الوضع الأمني في هذه الدول، وقد تذهب إلى حرب أوسع وأكبر إذا لم يتم التفاهم وإذا لم تحدث هناك حلول دبلوماسية.
2: دكتور عماد أبو الرب، أوكرانيا تستهدف منشآت الطاقة الروسية وتستخدم المسيرات التي بتكلفة غير كبيرة، وعلى ما يبدو هو سر ما يصفه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بفقدان روسيا لزمام المبادرة في ميدان المعركة. هل هي المسيرات واستهداف أنظمة الرادار والدفاع الجوي لروسيا هو الذي يقف وراء هذا التفوق الميداني الذي أكدته تحاليل عدة؟
3: بداية لابد أن أشير أنه للأسف في ظل غياب مسار وأدوات للأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وفي ظل غياب وساطة جادة والمفاوضات بين البلدين، واضح أن التصعيد مستمر ويأخذ شكل تصاعدي. واضح أيضا أن أوكرانيا منذ ديكابر العام الماضي 2025 استطاعت أن تعيد تحصين نفسها بشكل أكبر وتفعيل التصنيع العسكري والحصول على أسلحة جديدة بما فيها المضادات الدفاعية، وإن كان كل ما حصلت عليه أو تصنعه لا يتيح لها أي حسم عسكري، ولكن على الأقل يجهض كل الضغوط الروسية التي تستهدف أن نعم. ترضخ أوكرانيا للشروط الروسية.
2: مؤخرا على حصلت على منصة منصة لإطلاق الصواريخ الدفاعية من ألمانيا،
3: وهذه المنصات حقيقة والعديد من التقنيات العسكرية أوكرانيا بشكل سريع وملحوظ تتقن استخدامها، بل وتطور تصنيعها بشكل تكنولوجي، وناهيكم عن اتفاقيات ثنائية مع عدة دول، وهنا أريد أن أشير إلى الاتفاقات الثنائية مع الدول الأوروبية. هناك اتفاقيات مع هولندا على حدة، مع بريطانيا، مع ألمانيا، مع فرنسا، مع إيطاليا للتصنيع العسكري سواء كان مسيرات أو كان قاذفات أو غير ذلك،
2: ومع دول الخليج أيضا.
3: لابد أما التفعيل الأمني بالتأكيد أوكرانيا استطاعت أن تحظى باتفاقيات استراتيجية لا تقل عن 10 سنوات، هذه الاتفاقيات تأكيد على أنها نجحت في الصمود وإجهاض كثير من الهجمات الروسية، ولكن السؤال المقلق إلى متى ستستمر روسيا في الهجمات، وإلى متى ستستمر روسيا في الدفاع أو استهداف العمق الروسي لتقليل السيطرة الروسية المرحلة الحالية، أو للتمهيد للجلوس للتفاوض على مبدأ النقاش والحوار للوصول إلى نقاط مشتركة وليس إلى القبول بأي هيمنة نعم. من أي طرف بشكل أو آخر.
2: دكتور ديمتري بريجي، روسيا صعدت وكذلك فعلت أوكرانيا قبلها، اليوم هناك هجوم روسي كبير، وموسكو كانت قد طالبت الدول بإجلاء سفاراتها في كييف. هل هجوم اليوم ينذر بأن الهجوم على العاصمة الأوكرانية قادم؟
4: أعتقد بكل تأكيد التصعيد سوف يكون سيد الموقف، وليس فقط في أوكرانيا. يعني أعتقد أنه روسيا الآن تواجه مشاكل ليس فقط في المسألة الأوكرانية، بل أيضا مع منطقة جنوب القوقاز مثلا مع أرمينيا وأذربيجان، هناك خلافات دبلوماسية، فالملف واضح أنه هناك محاولة من أيضا بعض الدول الاتحاد الأوروبي للضغط على روسيا عبر الملفات الجيوسياسية. لكن الضربات الأوكرانية في العمق الروسي ليست مجرد عمليات عسكرية، بل هي أيضا محاولة نقل الحرب إلى الوعي الروسي الداخلي. كيف تريد أن تكسر فكرة العمق الآمن داخل روسيا وأن تقول أن المسافة لم تعد تحمي أحدا؟ ومن وجهة النظر الروسية هذه الضربات ليست دليل قوة استراتيجية بقدر ما هي دليل على مأزق أوكراني في الجبهة. عندما تعجز كيف عن تحقيق اختراق ميداني كبير تلجأ إلى ضربات رمزية ونفسية داخل العمق الروسي لرفع معنويات الداخل وإقناع الغرب بأنها ما زالت قادرة على التأثير. روسيا ترى أن أوكرانيا لا تتحرك وحدها في هذه المعادلة، فكل ضربة دقيقة في العمق الروسي تطرح في موسكو سؤالا واضحا: من يزود كيف بالمعلومات ومن يساعد في التخطيط ومنح التكنولوجيا؟ لذلك التصعيد لا يقرأ في موسكو كتصعيد أوكراني فقط، بل كتصعيد غربي عبر الأراضي الأوكرانية. والخطر الحقيقي أن الحرب تنتقل من منطقة الجبهة إلى منطقة استهداف البنية الحيوية، وعندما تصبح المصافي، المطارات، محطات الطاقة، المواني ومراكز القيادة أهدافا يومية، فهذا يعني أننا أمام حرب استنزاف طويلة لا تبحث عن نصر سريع، بل عن إنهاك

0: الكعبي ويواجه أسود الأطلس المنتخب النرويجي يوم الأحد في آخر مباراة قبل مواجهة البرازيل في المونديال في 14 من هذا الشهر. وتخوض الجزائر الليلة على الساعة 9:45 مباراة ودية أمام هولندا في روتردام في أهم اختبار للخضر قبل المونديال على أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام بوليفيا في 10 يونيو بكنساس سيتي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم. وصل منتخب البرازيل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم، وأكد أنشيلوتي أن نيمار يتعافى بشكل جيد من الإصابة، مشيرا إلى أن الفريق غير مستعجل لإعادته إلى الملاعب. ويشارك نيمار الهداف التاريخي للسيليساو في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة. أعلن المدرب جمال السلامي على القائمة النهائية لمنتخب الأردن في المونديال، وجاء الإعلان عقب الخسارة أمام سويسرا 4-1، والتي دفعت السلامي إلى استبعاد اللاعبين محمد أبو غوش ويوسف قشي من التشكيلة النهائية، ويقود هجوم النشامة جناح رين موسى التعمري في غياب الهداف يزن النعيمات بسبب إصابته في الركبة. ويبدأ الأردن مشواره بمواجهة النمسا في 17 يونيو بسان فرانسيسكو، ثم الجزائر قبل مواجهة الأرجنتين حامل اللقب. يواجه المنتخب الإيراني عقبات لوجستية قبيل كأس العالم، إذ لم يحصل لاعبوه حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى المكسيك والولايات المتحدة. وأوضح رئيس الاتحاد الإيراني أن البعثة ستتوجه السبت من تركيا إلى إسبانيا، ومنها إلى تيخوانا المكسيكية التي اختارها المنتخب مقرا بديلا. ويخوض المنتخب الإيراني مباريات المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر على الأراضي الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضا للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.

0: السابعة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تسكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطان.
1: تجدد الأعمال القتالية في منطقة الخليج اليوم وسط جمود المفاوضات بين طهران وواشنطن. الجيش الأمريكي أعلن أن الهجمات الصاروخية

0: الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تم إحباطها أو فشلت. المحادثات الإسرائيلية اللبنانية تتواصل اليوم في واشنطن مع تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وغوتريش يعرض خيارات بشأن وجود قوات اليونيفيل في لبنان مستقبلا. مقتل 23 شخصا في هجوم روسي مكثف على مدن أوكرانية، وزيلينسكي يتوقع هجوما جديدا. والحرب والركود يخيمان على منتدى دافوس الروسي.
1: موتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.

0: للثقافة طبعا حيز هام. ريتا، الأخبار الثقافية نبدأها بسرقة موزة الكوميدي من مركز بومبيدو في فرنسا للمرة الثانية.
1: نعم، تعرض العمل الفني الممثل الكوميدي الفنان موريتسيو كاتيلان والممثل في موزة مثبتة على الحائط بشريط لاصق للسرقة من مركز بومبيدو في مدينة ميت في فرنسا للمرة الثانية خلال أقل من عام. وأوضح المتحف أن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في شهادة الأصالة وطريقة العرض وليس في الموزة نفسها، لذلك تم استبدالها فورا. وقد أثار هذا العمل جدلا واسعا منذ عرضه لأول مرة عام 2019، كما شهد حوادث مشابهة منها قيام فنان وزوار بأكل الموزة وباع إحدى نسخة بمبلغ 6 مليون دولار قبل أن يتناولها مالكها الجديد علنا.
0: الموزة إذن كانت مجانية، والثقافة إذن لانوي بلانش، الليلة البيضاء، فعاليات ثقافية وحفلات موسيقية مجانية في باريس.
1: نعم، تقترب فعالية الليلة البيضاء لهذا العام أو لانوي بلانش 2026، حيث تتحول باريس ومنطقة إيد دو فرانس يوم السبت المقبل 6 يونيو إلى فضاء فني مفتوح يسخر بالحفلات الموسيقية والتركيبات الفنية والعروض الأدائية، إلى جانب فتح المتاحف أبوابها ليلا وتنظيم مسارات فنية وأنشطة ثقافية متنوعة كلها مجانية ومتاحة للجميع. وتعد الليلة البيضاء من أكثر الأحداث الثقافية التي ينتظرها الباريزيون وزوار العاصمة كل عام، استحتفي بالفنون المعاصرة في مختلف أشكالها وتحول شوارع المدينة وساحاتها إلى معارض ومسارح مفتوحة. وفي نسختها الجديدة لهذا العام يكون الموعد مع الجمهور يوم السبت المقبل في 6 حزيران يونيو. الآن هذه ننتقل إلى قصة حياة، وهي قصة جديدة من الرياض من توقيع أحمد الدحاني.
0: بين منزل صغير متواضع وسوق بسيط في الحي المجاور، يمضي التسعيني عبد القادر أيامه ولياليه مستذكرا بلاده الجميلة قبل الحرب ومترددا في العودة، شأنه شأن أكثر من 1.5 مليون سوري في الخليج.
2: بجسد نحيل شاحب يتحرك العم عبد القادر في أسواق صغيرة في أحد أحياء المدينة، يحاول أن يبقى منتجاً لأسرته حتى آخر لحظات العمر.
3: بالنسبة للوضع الحمد لله ماشي حالنا، عم ناكل ونشرب ونحمد الله الحمد لله، يعني مو مثل وقت كنا ببلدنا ولا هي تاجن تلاقيها ولا أكل اللي بدنا نساويها. يعني
2: أجبرت الحرب الأهلية السورية ابن الغوطة الشرقية وهو في ثمانينيات عمره على الهروب مع أسرته من سعيرها، لكنه هروب معلق برسم تعقيدات الحياة حين يصبح اللجوء حياة جديدة.
3: مواليدي 1936، يعني هلأ يعني بين 90-89 بعرف لك لتاسي وغيره وغيراته. وشكري ووتلي، يعني شكري ووتلي كان رئيسنا، شكري بيك وبعض من نوج وبقال لتاسي وفي كمان رايحين من بالي، يعني في غيره استلموا، يعني بعد منه استلموا يعني سوريا. وبعدين لما صارت الأحداث وقامت الأيام وشغلي وتفرقت العالم، صفيت العالم، كل ناس بديري.
2: 1,600,000 سوري يقيمون ويعملون في منطقة الخليج، نصفهم تقريبا في المملكة لاعتبار حجمها وتعدد مدنها. قليلون منهم عادوا بعد زوال النظام السابق، أما أكثرهم فلا زال الخوف والعامل المادي يبقي هذا القرار عالقا أمام الأسر السورية ومنها ابن عبد القادر.
4: أول الأحداث يوميتها خطفوني بسوريا أنا، وبعدين بس طلعت وقام معي سيارة وقفوني وأخذوني، أخذوا لي السيارة وطلبوا من أهلي فدية، يعني طلبوا مبلغ معين، والحمد لله يعني تمشيت الأمور وطلعوني. بعدين دغري مشينا صار وجينا كلياتنا أنا وأبي ومرتي وأولادي، صرنا من أيام يعني 2012 تقريبا بدنا ننزل، بس لسه يعني مين ما بيتصل فينا بأننا لسه هدوا، يعني لسه الأمور وهي، فلسه بيقول لك الواحد هدي شوي هدي. بحالة واحدة إذا بدك تنزل على سوريا بده يكون معك يعني رأس مال تفتح تشتغل فيه، ونحن رأس مالنا بسوريا عدم مؤاخذة الأرض تبعنا والبيت، يعني ما عندنا، كان عندنا محل، كان عندنا سيارة، راحت بالأحداث.
2: ومع هذا القرار بالاستمرار تبقى أسرة عبد القادر بين ماض قديم يحوي بيتها ومزرعتها، وبين ماض قريب صار واقعا يتجدد كل يوم.
4: صار لنا هون ضلع، يعني مثل الوالدة، شلون بدنا زلزلنا على سوريا شلون بدنا نرجع نزورها بالبقية، وشلون بدنا يعني عرفت هذا هم يعني هذا الشيء كمان مثبتنا بالزايد، غير انه المدينة واهلها وطيبتها.
3: وقت قامت الاحداث وصارت هالاحداث تعرف صارت كل ناس لجماعة.
2: انها الحروب الاهلية حين تقسو على ابنائها وهم في عمر الراحة بعد التعب. أحمد الديحاني، الرياض، منتكل الدولية.

0: الفقرة الأخيرة في صباح مونتي كارلو ريتا هي النشرة العلمية
1: مع إيليا أيوب.
2: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وتضمن من عناوين: ظاهرة النينيو المناخية قادمة منتصف هذا الصيف مع احتمالية تصل إلى 80% بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. شركة ألومنيوم البحرين تشتري مجموعة المعادن الفرنسية ألومنيوم دانكيرك. الصين نجحت في تحقيق أول زراعة لكبد ولكليتي خنزير في جسم إنسان متوفى. ظاهرة النينيو الطبيعية التي تعود بدورتها كل 2 إلى 7 سنوات وتستمر لفترة زمنية متغيرة من 9 أشهر إلى 12 شهرا ينظر إليها على أنها مسرعة لاختلال الطقس الناجم عن التغير المناخي. بالاستناد إلى توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن احتمالية حلول ظاهرة النينيو من هنا لشهر آب أغسطس المقبل تصل إلى 80% مع توقع لتفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة. الظروف الملائمة لتشكل ظاهرة النينيو ترتبط بالارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة سطح المياه في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه بالقرب من سواحل أمريكا الجنوبية، ما يؤثر سلبا على أنماط الطقس العالمي. على هامش النسخة 9 من قمة اختار فرنسا للاستثمارات تشوز فرانس التي انعقدت في قصر فرساي بمشاركة نحو 200 مستثمرا من مختلف أنحاء العالم، استحوذت شركة ألومنيوم البحرين ألبا على ملكية مجموعة المعادن الفرنسية ألومنيوم دانكيرك لقاء نحو 2.2 مليار دولار. مع إنجاز الصفقة سيحتفظ صندوق الاستثمار العام الفرنسي BPI فرانس بحصة 6% من ملكية ألومنيوم دانكيرك التي تشغل موقعا كبيرا شمال فرنسا ينتج سنويا 300 ألف طن من معدن الألومنيوم بفضل ما يقارب 750 موظفا. بخصوص شركة ألومنيوم البحرين ألبا، إحدى كبرى شركات صهر الألومنيوم في العالم التي تأسست في العام 1971، فهي تنتج 1,600,000 طن من الألومنيوم سنوياً. أكدت شركة ألومنيوم البحرين أن شراءها لشركة ألومنيوم دانكيرك الفرنسية لن يؤثر على فرص العمل في موقع دانكيرك، والتزمت بتنفيذ استراتيجية صناعية طويلة الأجل لأنها تطمح إلى بناء منصة صناعية دولية أكثر تنوعاً وتنافسية. باعتبار أن الأعضاء البشرية المتاحة لا تكفي عدد المرضى المحتاجين لها، تبرز أهمية الاستعانة بأعضاء الحيوانات في المجال الطبي الذي يسمى زرع الأعضاء بين الأنواع المختلفة. حقق هذا المجال تقدما جديدا بفضل أول عملية ناجحة في العالم لزراعة كبد وكليتين أخذوا من خنزير لتجريبهم على رجل خمسيني متوفى بعد حصول الأطباء على موافقة من عائلته. وفي نفس الوقت سحب كبد المتوفى لزراعة

0: أبراج من مونت كارلو الدولية. حاورته اليوم الزميلة ريتا خليل. إبراهيم حزبون عرب الحظوظ.
1: أبراج مونت كارلو الدولية.
2: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور. أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، نعرف من امبارح أن القمر بعده موجود في برج الجدي، بس ما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
3: نعم، فعلا القمر موجود في برج الجدي ورح يفضل فيه لغاية بكرة بعد الظهر الساعة 3:15. أولا ما فيش خلو مصاري، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما الزوايا اللي سألت عنها فهو عامل ثلاثة القمر. طبعا أول واحدة حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعة تراين، يعني 120 درجة مع المريخ. هي تعطينا حافز لمكسب مالي وبساعدنا نحافظ على صحة. الثانية تربيع مع زحل، حصلت الساعة 3:30 بالفجر. هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. آخر واحدة جاية الساعة 3:30 بعد الظهر بين القمر والزهرة المرة، تقابل المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. بما أنه القمر بعده موجود في الجدي مثل مبارح، إذن اليوم كمان مناسب نعمل بوليس التأمين إذا كنا بحاجة إلى ذلك، أو برنامج حمية لإنقاص الوزن.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
3: الحقيقة في تشابه كبير بين امبارح واليوم. الحمل مركز بعده على العمل، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. بإمكانه يحافظ على الإنجازات الموجودة، بس اللي بيشتغل كمان بشغلة حرة مستقلة ومش مرتاح بطبيعة عمله، عنده كمان هو فرصة في هذا اليوم في أي ساعة من ساعات النهار إنه يدخل التغيير الجذري على طبيعة عمله. واللي بيبحث عن عمل كمان من مواليد برج الحمل الفرصة متاحة، وبتم الحمل مليان عنده طاقة ونشاط وحيوية.
2: تركيز الثور.
3: الثور عنده نشاط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة. كمان اليوم التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، وأفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران. وهي الفترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والامتحانات.
2: شو البارز عند الجوزاء؟
3: أكثر شيء الناحية المالية أشغلته من امبارح، اليوم كمان نفس الشيء. فبنقول للجوزاء ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو

0: القرض مرات بيكون من تركة أو ميراث، بس دير باله الجوزاء هون لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو، وأشياء إيجابية عند الجوزاء بتتم فرص مالية في الأيام المقبلة.
1: أجواء السرطان،
0: أجواء شراكة مع الطرف الآخر وناجحة تماما معه، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، عاطفة ممكن يتمم طلب خطب زواج أو يعزز العلاقة الموجودة، شراكة عمل ممكن يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه، والحياة السرطان عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظر.
1: الأسد،
0: الأسد العمل رح يتراكم قدامه تقريبا زي امبارح، خاصة عند مواليد شهر آب أغسطس، مطلوب منهم طبعا أنه ما يبالغوا في الجهد الجسماني رغم أنه الشمس الموجودة بالجوزاء تمدهم بالطاقة، اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
1: كيف أمور العذراء اليوم؟
0: بصورة عامة إيجابية، بتدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، كمان بشعروا أنه عنصر الحظ لا يتخلى عنهم مش بس عاطفيا كمان ماديا. بالنسبة للعذراء بهاي الفترة أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
1: الميزان،
0: الميزان مشغول امبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي ما كان عنده فرصة يدخل تغيير على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، المجال مفتوح قدامه طوال هذا اليوم، أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه وبيهتموا بأمره، الميزان مليان طاقة مليان نشاط من الشمس الموجودة بالجوزاء، وبتم قدامه في الأسابيع المقبلة من هون لتقريبا أسبوعين ثلاث فرص في مجال العمل.
1: جديد
0: العقرب نشط في السفر والاتصالات والتنقلات، أغلبها لمسافات قصيرة، ممكن يجتاز امتحان أو يجروا مقابلة. الجديد اللي المستفيد أكثر اليوم في قوة الحركة هم مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني، التجار المحليون منهم عم بيستفيدوا كمان اليوم في عمليات البيع.
1: القوس
0: الناحية المالية أشغلته من امبارح وعم تشغل فيه كمان اليوم، فبنبشروا أنه بمكسب مالي جاي على الطريق، خاصة لمواليد شهر ديسمبر كانون أول، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. الحقيقة القوس بهاي الفترة قدامه فرص مالية حلوة، مش بس مثل اليوم مثلا من العمل، وإنما خلال الأسابيع الجاية من شراكة أو تعويض أو قرض.
1: جدي بطل الأبراج،
0: نعم الجدي مليان طاقة مليان نشاط، قادر على السيطرة على زمام الأمور، هو بحاجة لذلك لأن الشمس الموجودة في الجوزاء بيت الصحة بالنسبة له عم تضغط عليه، إذن بنقول له استغل هذا اليوم قديش بتقدر، ادفع بمصالحك لقدام، واجه من شغلك، تقدر حتى تباتل بخطوة جديدة تدعم مركزك الاجتماعي. بنلاحظ كمان عند الجدي أنه الأجواء الرومانسية دافية وأفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
1: الدلو،
0: مع الأسف الدلو هو أكثر واحد تعبان في كل هالمجموعة من امبارح واليوم، ومع الأسف كمان لغاية بكرة بعد الظهر، فبنقول له طور روحك أثناء تصريف أمورك أثناء التعامل مع الآخرين، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل اللي بيساعدك في ذلك وجود الشمس في الجوزاء، لكن الأمور تتحرك ببطء من حواليه. ووجهت أنا نصيحة له في السابق ولسه بقول له عليها من هون لكمان شي 10 أيام، دير بالك من الارتفاع في الوزن.
1: هل الحوت أفضل من الدلو؟
0: نعم هذا كلام صحيح، الحوت وضعه أفضل بكثير من الدلو، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق مثلا. الحظ لا يتخلى عن مواليد برج الحوت لا عاطفيا ولا ماليا.
1: معي رسالة من سليم من رام الله، مولود بتاريخ 28/1/95 الساعة 9 الصبح، بيسأل عن فرصة العمل والصحة والمال والحظ.
0: نعم، نقول سليم أنت برجك الدلو طالع كالحوت. بالنسبة للعمل مش هلا، كمان شوي من 24/7 ل 20/9. بالنسبة للصحة عند الولادة كان كوكب المريخ موجود عنده ببيت الصحة، وهذا بدل أنه بطبيعته شخص نشط في العمل. الأعضاء الحساسة بجسمه القلب، الظهر، الساقان والقدمان. أما بالنسبة للمال فالفرصة بتبدأ معاه من 12/9 لغاية 2/10، ومرة تانية من 4/12 لآخر السنة. أخيرا بالنسبة للحظ بقول له لا تعتمد عليه كثيرا، لأنه عندك زاوية تربيع بين المشتري وزحل. طبعا هاي لا تعني أن هناك حظ، اعتمد على اجتهادك.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت الممثلة الفرنسية المعروفة جيلي جاي.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرها، زعل اللي شايف فيها أكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: بابتسامة دائما نستقبلكم على أثير مونتي كارلو الدولية أصدقاء، أينما كنتم صباح الخير. مشوارنا متواصل رفقة أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، كساعة بيج بن اللندنية التي بدأت عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1859. كان صك أول نقود فضية في اليابان في مثل هذا اليوم من عام 708. شارل دوغول يتولى رئاسة وزراء فرنسا في عام 1944. كما أن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية يوافق على إنشاء الوحدة الاقتصادية الاقتصادية بين دول الدول الجامعة أو دول الجامعة. حدث هذا في مثل هذا اليوم، جامعة الدول العربية بمعنى آخر، وهكذا هو الاسم، وهذا هو الاسم المعروف به، دول الجامعة نطلق عليها عادة جامعة الدول العربية. هذه المنظمة الإقليمية التي تضم دولا عربية في آسيا وإفريقيا، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق مثلا، وأشياء خاصة بالسفر والعلاقات الاجتماعية والصحية وغيرها. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 1957. الإعلان عن استقلال سنغافورة كان في مثل هذا اليوم من عام 1959. دائما مع أبرز ما حدث في الثالث من شهر يونيو، وودعنا زكريا بسرعة خاطفة شهر مايو، ونحن تقريبا في مطلع يونيو سنودعه أيضا بعد أيام قليلة. عندما أقول أيام قليلة هذا فقط للمزاح، ولكن نعلم إلى أي مدى الوقت يمر بسرعة ضوئية خاطفة جدا. هناك في مثل هذا اليوم في عام 2006 الجبل الأسود يعلن استقلاله وانفصاله عن اتحاد صربيا والجبل الأسود. حدث هذا في مثل هذا اليوم من عام 2006. هذا البلد الصغير الذي يقع في جنوب شرق أوروبا يقع بالضبط على البحر الأدرياتيكي، وهو جزء من البلقان. حدث هذا في مثل هذا اليوم. تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2017 للمرة الثانية على التوالي، واثني عشر في تاريخه بفوزه على يوفنتوس أو جوفنتوس بأربعة أهداف مقابل واحد. كان هذا في نهائي دوري أبطال أوروبا. ونحن اليوم نتحدث عن باريس سان جيرمان الذي يفوز للمرة الثانية على التوالي بهذا الدوري، دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد ربما كان حلم امبابي، ولأنه فاز بدوري أبطال أوروبا ربما امبابي قال بأنه سيكون بطل أوروبا، ولكنه للأسف بمجرد ما ترك باريس سان جيرمان إلا وتحول باريس سان جيرمان وهذا الفريق إلى فريق قوي جدا، صح ولا لا يا زكريا؟ كان منحوس بابي ما بيفهمش عربي يا زكريا، لا يفهم اللغة العربية. ولكن فعلا على فكرة امبابي ظاهر على وجهه اليأس، ظاهر على وجهه الحزن، on voit qu'il est triste، صح ولا لا؟ نلاحظ بأنه مش فرحان، ليس سعيدا، خصوصا وأنه تعامل خلال هذه الأيام، يعني يوم أمس وقبل يوم أمس، مع محبيه ومشجعيه بباري، لأنه موجود في باريس رفقة صديقه أشرف حكيمي. أشرف حكيمي اللي أصبح للمرة الثانية بطل أوروبا، ولكن امبابي الذي ربما كان هو لشوشو أو كان هو المفضل لدى الفرنسيين لم يتمكن بعد، حتى بعد ذهابه لريال مدريد، من تحقيق هذا الحلم. على أي حدث هذا في مثل هذا اليوم، انتهى عهد ريال مدريد، اليوم نتحدث عن باريس سان جيرمان كبطل لدوري أبطال أوروبا.

لا ليبرتي الحرية، الحرية من باريس. والآن سنستمع لصوت جميل، صوت مميز من الشرق، الفنانة أمل ماهر. بعد ذلك سنربط الاتصال بضيفة الصباح، ولكن سنتوقف أيضا مع الأستاذ عزيز منجلي اليوم في النشرة الرياضية. نستمع أولا للفنانة أمل ماهر. نحيي زكريا في الإشراف التقني وكل المستمعين أينما كنتم في هذا الصباح.

0: والآن وصلنا إلى الرياضة وعزيز منجلي اليوم في النشرة الرياضية.
1: صباح الخير. بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا نصف نهائي رولان جاروس للمرة الخامسة في السنوات الست الأخيرة بعد تغلبه على الإسباني رافائيل خودار بثلاث مجموعات مقابل لا شيء بواقع 7-6 و6-1 و6-3. وزفيريف هو المرشح الأبرز لللقب بعد خروج يانيك سينير ونوفاك جوكوفيتش مبكرا وغياب كارلوس ألكاراس بسبب الإصابة. في المنافسات النسائية تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 15 إلى النصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها بالبطولات الكبرى بفوزها على مواطنتها إلينا سفيتولينا المصنفة 7 بنتيجة 6-3 و2-6 و6-2. وبعد المباراة أهدت كوستيوك فوزها لبلادها معربة عن تضامنها مع الشعب الأوكراني في ظل استمرار الحرب. مفادنا وديع فيعاني إلى رولان جاروس يتحدث عن سيطرة لاعبات أوروبا الشرقية واللاعبين الإيطاليين.
2: 8 لاعبات من أصل 8 في ربع نهائي دورة السيدات من دول شرق أوروبا. بيلاروسية وهي الأولى عالميا أرينا سابالينكا، 3 روسيات ميرا أندرييفا، شنايدر وكالينسكايا، أوكرانيتان مارتا كوستيوك وسفيتولينا، وتواجهت أمس وكان الفوز من نصيب كوستيوك والتي حققت لقبين هذا العام على أرضية مماثلة لأرضية رولان جاروس في روان غرب فرنسا وفي مدريد، بالإضافة إلى المخضرمة الرومانية سورانا شيشتيا التي تخوض آخر موسم لها قبل الاعتزال وهزمت أمس أمام أندريفا البولندية مايا جفالينسكا الصاعدة من التصفيات والتي لم يكن ينتظرها أحد متواجدة أيضا. ولدى الرجال السيطرة لأبطال إيطاليا وقد بلغ 3 منهم الدور ربع النهائي، هذا بالرغم من إقصاء الأول عالميا يانيك سينر منذ الدور الثاني وغياب لورينزو موسيتي ثاني أفضل إيطالي بسبب الإصابة. يبقى أن الإيطاليين 3 يتواجدون معا في النصف الأعلى من الجدول وقد يصل أحدهم إلى النهائي ويتواجه اليوم ماتيو بيريتيني مع ماتيو أردالدي فيما يلتقي فلافيو كوبولي بالكندي فيليكس أوجي الياسيما.
1: في تحضيرات المونديال فاز المنتخب البلجيكي على كرواتيا بهدفين نظيفين في مباراة ودية ببروكسل وسجل الأهداف تيليمانس ولوكاكو. وتلتقي بلجيكيا بمصر وإيران ونيوزيلندا في المجموعة 7 فيما تواجه كرواتيا إنجلترا وبنما وغانا في المجموعة 12. كذلك انتصر المنتخب المغربي على مدغشقر برباعية نظيفة بإمضاء الصبير في مناسبتين والرحيمي والكعبي ويواجه أسود الأطلس المنتخب النرويجي يوم الأحد في آخر مباراة قبل مواجهة البرازيل في المونديال في 14 من هذا الشهر. وتخوض الجزائر الليلة على 9:00 إلا ربع مباراة ودية أمام هولندا في روتردام في أهم اختبار للخضر قبل المونديال على أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام بوليفيا في 10 يونيو بكانساس سيتي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم. وصل منتخب البرازيل إلى الولايات المتحدة استعدادا لكأس العالم وأكد أنشيلوتي أن نيمار يتعافى بشكل جيد من الإصابة مشيرا إلى أن الفريق غير مستعجل لإعادته إلى الملاعب. ويشارك نيمار الهداف التاريخي للسيليساو في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة. أعلن المدرب جمال السلامي عن القائمة النهائية لمنتخب الأردن في المونديال وجاء الإعلان عقب الخسارة أمام سويسرا 4-1 والتي دفعت السلامي إلى استبعاد اللاعبين محمد أبو غوش ويوسف قشي من التشكيلة النهائية ويقود هجوم النشامة جناح رين موسى التعمري في غياب الهداف يزن النعيمات بسبب إصابته في الركبة. ويبدأ الأردن مشواره بمواجهة النمسا في 17 يونيو بسان فرانسيسكو ثم الجزائر قبل مواجهة الأرجنتين حامل اللقب. يواجه المنتخب الإيراني عقبات لوجستية قبيل كأس العالم إذ لم يحصل لاعبو حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى المكسيك والولايات المتحدة. وأوضح رئيس الاتحاد الإيراني أن البعثة ستتوجه السبت من تركيا إلى إسبانيا ومنها إلى تيخوانا المكسيكية التي اختارها المنتخب مقرا بديلا. ويخوض المنتخب الإيراني مباريات المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر على الأراضي الأمريكية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لقاء الصباح
1: من مونتي كارلو والدولي مباشرة إلى جنيف ضمن أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف وإعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. تنضم إلينا السيدة خديجة بنت صالح العجمي رئيس قسم المراجعة القانونية والعقود وهي متواجدة في جنيف. صباح الخير أستاذة خديجة.
2: يسعد صباحك، كل الخير استاذ عاطف ولجميع المستمعين. سعيدة جدا لوجودي معكم اليوم واشكركم على هذا الاستضافة الكريمة.
1: الطقس صحو في جنيف هذا الصباح، يعني لا يوجد برد؟
2: الاجواء حقيقة في جنيف جميلة ومريحة خصوصا في هذه الفترة من السنة، لكن استاذ عاطف بالنسبة للأجمل أكيد من الطقس نفسه هو وجود هذا التنوع الكبير من الخبرات والتجارب الدولية. أكيد
1: إذن كون
2: جنيف تعتبر منصة مهمة للحوار وتبادل المعرفة.
1: جميل، إذن خدينا إلى ضبير هذا المؤتمر، يعني لماذا تعد تجربة سلطنة عمان في إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية تجربة استثنائية على المستوى الدولي؟
2: في الحقيقة اللي يميز تجربة سلطنة عمان في مجال الحماية الاجتماعية إنها ما كانت مجرد تطوير لبرامج متفرقة بقدر ما كانت تحول وطني شامل لإعادة بناء المنظومة بشكل متكامل، وطبعا بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. كان الهدف من هذا التحول أنه نكون عندنا منظومة أكثر استدامة، منظومة أكثر مرونة، وأيضا أن تكون المنظومة قادرة على مواكبة التحولات والتحديات المستقبلية. اليوم لما نتكلم عن صندوق الحماية الاجتماعية احنا نتكلم عن مظلة موحدة تحت قانون واحد، تحت منظومة واحدة طبعا تخدم أكثر من 3 مليون مستفيد، وحقيقة هذا هو رقم مش بسيط بالنسبة لنا لأنه يشكل ما يقارب 64% من سكان سلطنة عمان.
1: يعني أستاذة خديجة، بما يقارب 100 مشارك من المختصين والخبراء وممثلي البحثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، يعني ما الذي يجعل الحماية الاجتماعية اليوم ضرورة استراتيجية للدول؟ يعني هناك الكثير من التحديات اليوم.
2: نعم، العالم اليوم استاذ عاطف يواجه تغييرات جدا متسارعة، سواء كان على مستوى سوق العمل أو حتى أيضا بالنسبة للأزمات العالمية اللي تحدث من فترة لفترة. لذلك أصبحت الحماية الاجتماعية اليوم ضرورة استراتيجية مش مجرد برامج دعم فقط. يعني إذا نظرنا للتجارب الدولية سنلاحظ أن الدول اللي عندها منظومات حماية اجتماعية قوية تكون غالبا أكثر قدرة من غيرها من الدول على مواجهة الأزمات وأيضا تحقيق الاستقرار سواء كان اقتصادي أو اجتماعي. من هذا المنطلق سلطنة عمان تنظر للحماية الاجتماعية كونها جزء أساسي لا يتجزأ أكيد من منظومة التنمية المستدامة، وأيضا أحد عناصر الأمن الاجتماعي والاقتصادي، لأنه نحن اليوم ما نتحدث فقط عن منافع أو مجرد برامج تأمين اجتماعي، إحنا نتحدث عن ما هو أهم أكيد من ذلك، عن استثمار طويل المدى في الإنسان ذاته وأيضا أكيد في استقرار المجتمع والدولة بشكل عام.
1: ما هي أبرز المؤشرات، يعني حتى الحديث يكون أكثر دقة، يعني أبرز المؤشرات التي تعكس حجم التحول الحقيقي في سلطنة عمان؟
2: نعم، إذا تحدثنا عن أبرز المؤشرات اللي تعكس حجم التحول في السلطنة فالأرقام اليوم فعلا تتحدث عن نفسها. اليوم منظومة الحماية الاجتماعية تخدم تقريبا ما يقارب 3,300,000 مستفيد، كما أسلفت هذا يشكل نسبة يعني كبيرة 64% من السكان. هذا بلا شك يعكس اتساع نطاق الحماية الاجتماعية وأيضا وصولها أكيد إلى مختلف فئات المجتمع خلال فترة وجيزة، خلال فترة زمنية جدا قصيرة. كذلك عندنا أكثر من 1,670,000 مؤمن عليه نشط، بالإضافة إلى أكثر من 1,500,000 مستفيد من منافع مختلفة سواء كانت منفعة الطفولة، منفعة كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا غيرها من البرامج الأخرى. لكن ما يهمنا أكثر من الأرقام نفسها هو الأثر الحقيقي اللي إحنا نلمسه اليوم في حياة الناس، سواء كان على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع. هذا فعلا يعكس كيف أصبحت الحماية الاجتماعية مشروع وطني له أثر ملموس في حياة الأفراد. أكيد
1: يعني تحدث عن العدالة الاجتماعية، يعني إذا تحدثنا عن التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، يعني أحيانا هذه الصناديق تتحدث بالألغاز بالنسبة للعامة، يعني لا نفهم هذه الأشياء، يا ريت تشرح لنا التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
2: نعم، حقيقة فنطنة عمان من البداية سعت إلى أنها تحقق هذا التوازن بين العدالة الاجتماعية وبين الاستدامة المالية، من خلال أنها أعادت تصميم المنظومة، منظومة الحماية الاجتماعية، لكن وفق دراسات اكتوارية دقيقة، وفق قراءات مستقبلية طويلة المدى، وأيضا بالاستعانة بنماذج اقتصادية متقدمة، وكان أيضا هناك أيضا تركيز على المشاركات المجتمعية مختلف فئات المجتمع. في الوقت ذاته كان من المهم جدا ضمان استدامة النظام المالي وقدرته على الاستمرار للأجيال القادمة. احنا مش مركزين فقط على الوضع الحالي، اكيد ناخذ في المنظور الأجيال القادمة، وهذا تم من خلال رفع كفاءة الانفاق وتعزيز الحوكمة المؤسسية. في هذا النطاق ايضا احب اوضح انه منظمة العمل الدولية ايضا اكدت انه التجربة العمانية تمثل حقيقة نموذج متوازن يجمع بين البعد الإنساني والاستدامة المالية ضمن إطار مؤسسي حديث ومتوازن. وفي نهاية أستاذ عاطف، العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية مش مسارين منفصلين، هما عنصرين متكاملين، أكيد لهم ذات الهدف تحقيق التنمية المستدامة والمستقرة، لأنه الاستدامة الحقيقية هي اللي تحمي حقوق الأفراد في الحاضر بدون ما يكون هناك عندنا تأثيرات على حقوق الأجيال القادمة. أكيد.
1: نعم أستاذة خديجة، ربما سؤال خارج السياق، منظمة العمل الدولية تصدر تقارير سنوية وتشير إلى البلدان التي قطعت شوط كبير وحققت هذه العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية من خلال دراسات دقيقة كما ذكرتي، ولكن هناك دول أيضا تعاني من الفشل بسبب الأزمات السياسية الأزمات المالية. هل المؤتمر يشير لهذه الدول أم يكتفي فقط بالنماذج الناجحة؟ هل يعطي نصائح ووصايا للدول العاجزة أو المتأخرة؟
2: مبدئيا استاذ عاطف، المؤتمر العمل الدولي طبعا هو من اهم المنصات العالميه للحوار الاجتماعي، ويكون تركيزه على انه يجمع ممثلين للحكومات، اصحاب الاعمال والعمال من مختلف دول العالم. الهدف هي مناقشه القضايا المرتبطه بالعمل والحمايه الاجتماعيه والتنميه المستدامه. فبطبيعه الحال يتم تناول القضايا من مختلف الزوايا، واحنا بالنسبه لنا المشاركه في هذا المؤتمر، يعني لسلطنه عمان لها خصوصيه معينه من حيث انه احنا عندنا تحولات نوعيه تشهدها منظومه الحمايه الاجتماعيه، احنا نواجه تحديات بطبيعه الحال كونها منظومه حديثه، فهنا هي فرصه لتبادل الخبرات، استعراض التجارب الوطنيه، الاطلاع على التحديات والاطلاع على الحلول ربما بالنسبه لما تعانيه بعض الدول. لكن هنا اريد ان اؤكد انه احنا بكل فخر اليوم التجربة العمانية أصبحت محل اهتمام دولي بعد إعادة تصميم المنظومة. يعني سلطنة عمان لم تعد فقط مستفيدة من التجارب الدولية، لكن أصبحت أيضا مساهمة في إنتاج المعرفة والخبرة.
1: جميل،
2: مجال الحماية
1: تماما. هذا هو السؤال، كيف تسعى سلطنة عمان لنقل هذه التجربة الرائعة التي نجحت فيها إلى الدول التي تحتاج، خاصة دول المنطقة؟ هل هنا سيكون هناك تصميم منظومة في المستقبل؟
2: عذرا بس الصوت عندي كان ما واضح.
1: طيب، إنه التجربة العمانية الآن نجحت، كيف تستفيد الدول الأخرى في المنطقة من التجربة العمانية؟ هل لديكم مشروع لنقل هذه التجربة المحلية إلى الدول الجوار في المستقبل؟
2: نعم، إطلاق هذا التقرير اليوم أساسا يعتبر بمثابة هو اعتراف دولي بالتجربة العمانية.
1: جميل.
2: وأيضا يعكس إيش المكانة المتقدمة اللي وصلت لها السلطنة في مجال الحماية الاجتماعية سواء كان على المستوى الإقليمي أو الدولي. فالتجربة العمانية اليوم تطرح كنموذج عملي يوضح كيف ممكن يتم بناء المنظومة حماية اجتماعية أكثر شمول، أكثر استدامة، أيضا كيف ممكن أن التجارب الوطنية تتحول إلى نماذج يستفاد منها على المستوى الدولي. فهذا الحدث ما نشهده في جنيف يعكس أيضا مهمية الشراكات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية في مجال تطوير السياسات الاجتماعية والاستفادة أيضا من الممارسات العالمية. في النهاية الأهم من كل ده أنه التجربة العمانية اليوم كما ذكرت أصبحت جزء من الحوار الدولي حول مستقبل الحماية الاجتماعية، وهذا أكيد فخورين إن نقول إنه الأثر اللي وصلت التجربة العمانية حتى خارج حدودها الجغرافية.
1: السيدة خديجة بنت صالح العجمي رئيس قسم المراجعة القانونية والعقود متواجدة في جنيف لأعمال المؤتمر مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وصباحك زين.
2: شكرا لك أستاذ عاطف.
1: ودائما أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولي وبرنامج كافي شو. 5 دقائق تفصلنا عن الأخبار ونعود لمواصلة المشوار.

0: المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث عن المراهقين والعمليات التجميلية وهذه الظاهرة المنتشرة في العديد من البلدان حول العالم. سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع: الأستاذة صبرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع، الدكتور أحمد الشريف جراح تجميل، ولما الصفدي المختصة بالإرشاد النفسي والأسري. أما في فقرة إصدارات سنتوقف عند كتاب لافت صدر أخيرا عن دار رياض الريس في بيروت بعنوان خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع للكاتب منير الربيع الذي سينضم إلينا للحديث حول هذا الإصدار. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-43-9855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: بهدف الوصول إلى ملامح مثالية قد لا يكون لها أي وجود في الواقع، يزداد توجه المراهقين نحو الإجراءات والعمليات التجميلية التي تجري في كثير من الأحيان داخل مراكز غير مرخصة. فما الذي يفسر هذا التوجه المتصاعد لدى اليافعين، وما سبل حمايتهم من قرارات تجميلية قد تكون لها تبعات جسدية ونفسية طويلة الأمد؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة صبرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع. نرحب بك أستاذة صبرين.
2: مرحبا أستاذ طارق، ومرحبا بك في مستمعين إذاعة مونتي كارلو.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك دائما صبرين الجلاصي. صبرين، كيف تفسرين هذه الظاهرة، هذا الإقبال المتزايد لدى المراهقين على العمليات التجميلية؟
2: أعتقد أو من منظور سوسيولوجي أن هذه الظاهرة يعني تتداخل فيها عدة عوامل ثقافية اقتصادية رقمية ونفسية، خاصة هي تعيد تشكيل علاقة المراهق بجسده وصورته داخل الفضاء الاجتماعي. لأنه اليوم أستاذ طارق الجسد لم يعد مجرد معطى بيولوجي، بل يعني حقيقة هو أصبح مشروع اجتماعي، خاصة في ظل عمليات التنمر أو ظاهرة التنمر، استفحال ظاهرة التنمر بين أوساط المراهقين أو في أوساط المراهقين. يمكن هذه من الأسباب الرئيسية التي تدفع هؤلاء المراهقين لإقبال نحو على مثل هذه العمليات التي تعد حقيقة بالنسبة لعمرهم جدا خطيرة.
0: صبرين الجراسي، هل نحن أمام يعني نوع جديد من الضغط الاجتماعي يعني يمارس أو يتأثر به الشباب بشكل عام؟
2: هو ليس ضغط اجتماعي بقدر ما هو محاولة اكتساب أو محاولة اعتبار الجسد هو رأس مال رمزي داخل مجتمعهم، داخل تمثلاتهم. لأننا نحن اليوم يعني تعرف أن الجيل اليوم هو جيل رقمي بامتياز، يعني فظاهرة التنمر الإلكتروني أو ظاهرة التنمر الرقمي أو الصورة، هي يعني صورة الجسد عامة هي صورة ترنو إلى المثالية، خاصة مع انتشار ظاهرة للمؤثرين الاجتماعيين والاهتمام الجلي بالجسد وفكرة الجسد، ويعني هذا الرأس مال الرمزي الذي يعطي في مقابله رأس مال اجتماعي أو اعتراف اجتماعي. يعني ففكرة العمليات التجميل هي وسيلة نحو اكتساب القبول الاجتماعي والاندماج وتحقيق المكانة من خلال الجسد.
0: صبرين الجلاصي، يعني نعم، هل نحن نتحدث هنا عن ظاهرة أو موضة عابرة، أم ربما تحول عميق في علاقة الجيل الجديد بجسده؟
2: هو تحول عميق بعلاقة الجيل الجديد بجسده، لأن الجسد اليوم هو جسد احتجاجي. الجسد هو أصبح يعني وسيلة احتجاج، وسيلة تمرد، هو وسيلة تعبير، هو وسيلة عبور أيضا. لماذا هو عبور؟
0: يعني يعني يعني عفوا، وسيلة احتجاج وتمرد، حتى لو كان محرك هذا الاحتجاج هي عبارة عن تقليعات على السوشيال ميديا، يعني وهي عبارة عن ربما منتجات لعالم رأسمالي يريد يعني أن يكسب قدر الإمكان.
2: هو أنت تعرف أن فترة المراهقة هي فترة يعني ستبينها الأستاذة في علم النفس أنها فترة لا تتم بالاستقرار النفسي، لذلك ففكرة التسليع الجسدي

0: لا يفهمها المراهق. يعني حتى لو كان هذا الاستثمار هو استثمار من قبل النظم الرأسمالية التي استثمرت في الأسهم كوسيلة لترويج منتجاتها أو لترويج لصناعاتها أو كذا، لكن المراهق لا يفهم أن هذا مجرد تسليع للجسد، هو يفهمه أنه يبحث عن التمركز، يبحث عن رأسمال اجتماعي. فهذا من خلال جسده، من خلال أيضا التمرد على النظم الاجتماعية والمعيارية. تعرفون أن المراهقين، خاصة المراهقين اليوم، يتمردون كل ما هو معياري، كل ما هو قيم اجتماعية. فالجسد أصبح أيضا وسيلة احتجاج ضد هذه المعايير أو هذه وسائل الضبط التقليدية التي يرونها تكبتهم أو تقيد من حرياتهم أو من تطلعاتهم. فالجسد اليوم، جسد المراهق، هو جسد موظف. موظف من النظم الرأسمالية، موظف حتى من يعني من نصات الرقمية، من كل يعني هو بالنسبة للنظم الرأسمالية هو مجرد استثمار، لكن هو في الحقيقة هو ظاهرة يعني جدا سلبية بالنسبة للمراهقين.
1: نعم، نتمنى أن تبقي معنا. نوجه دعوة للمستمعين، بإمكانكم أن تكونوا جزءا من النقاش، عليكم فقط الكتابة لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. في هذه الأثناء ينضم إلينا الدكتور أحمد الشريف، استشاري جراحات التجميل. نرحب بك دكتور أحمد.
2: أهلا بحضرتك
1: أستاذ أحمد. هل تلاحظون فعلا ارتفاعا في طلبات التجميل لدى فئة المراهقين؟
2: الحقيقة أن طلبات التجميل ارتفعت جدا بالنسبة للمراهقين واليافعين، وعدد ونوعية التدخلات كمان اتغيرت، والرغبة في الوصول للكمال الشكلي بقت متزايدة جدا جدا عند السن الصغير. يعني طبعا الأرقام كبيرة جدا، يمكن لو صنفنا المراهقين من 13 ل 19 سنة بس هنلاقي أن مثلا حوالي 240 ألف إجراء تجميلي تم إجراءهم حسب إحصاءات الجمعية الأمريكية لبراحين التجميل. وبالتالي فالعدد متزايد وهيتزايد باستمرار. الخطر مش بس في العدد، في نوعية الإجراءات اللي بتطلب، اللي أحيانا بتكون أجريسيف جدا على السن ده.
1: دكتور أحمد الشريفة، ما هي أكثر الإجراءات التي يقبل إليها يعني الشباب في سن مبكر؟ نتحدث عن اليافعين والمراهقين هنا.
2: عموما اليافعين والمراهقين طبعا ممكن أقسمهم لإجراءات غير جراحية، خصوصا البوتوكس والفيلرز والبايستيميليتورز في الوجه والجسم، وإجراءات جراحية سواء بقى البادي كونتورينج أو فيشيال بروسيديورز. لكن الغريب إن في طلبات بقى بتطلب مننا في سن صغير جدا، زي فكرة شد الوجه، زي تقصير الجبهة، رفع الحاجب، تجميل الجفون. الحين الطلبات دي كانت بتطلب في الأوقات السابقة عند أعمار أكبر من كده. كتير من المرضى بنحاول نقنعهم إن ده تو إيرلي، يعني إن إحنا نشتغل الحاجات دي في السن ده بالذات.
1: يعني من الناحية القانونية، إلى أي مدى يتحمل جراح التجميل أو الدكتور مسؤولية قانونية، وخصوصا عندما يتم إجراء تجميلي لفتيات ولفتيان في يعني قصر دون السن القانوني؟ أستاذ أحمد،
2: احنا عندنا شقين، شق قانوني وشق زي ما بنسميه احنا روح القانون او شق اخلاقي. الشق القانوني كده كده اكيد اي اجراء بيتم خصوصا لو اجراء جراحي بموافقة ولي الامر او المسؤول عن المراهق لو سنه غير مؤهل قانونا ان هو ياخد القرار باجراء التدخل. لكن في حاجة تانية اللي هي الاخلاقية، المسؤولية الاخلاقية، ان احنا احيانا بنواجه بعض المرضى هي عاوزة تعمل أي حاجة في التين ايجرز بالذات، عاوزين يعملوا أي إجراء أي تدخل، عاوزين يعملوه فورا وبدون دراسة، ومش عارفة هي هتوصل لإيه، ولا توابع الإجراء ده إيه، ولا النتيجة اللي هي عاوزاها أصلا. ده بيدخلها في سايكل تاني من من المشاكل، لأن المشكلة كلها تتعلق بنفسيتها واستقبالها لجسمها أكتر منه الإجراء أو نتيجة الإجراء. فالموضوع ينقسم إلى شق قانوني وشق أخلاقي.
1: نعم، سنتحدث عن الجانب النفسي لاحقا. دكتور أحمد الشريف، الأستاذة صابرين الجلاصي والمستمعين، أريد أن أدعوكم للاستماع إلى هذه الشهادة من مريم، تصلنا ونستمع إليها الآن.
3: أنا اسمي مريم فهيم، عمري 18 سنة، وأنا طالبة. أنا عملت حقن في شفايفي، ليب فيلر، وحقن في وشي. أنا أخدت القرار ده عشان البيئة اللي أنا عايشة فيها في الكويت، ده طبيعي قوي ان كل البنات على طول لما تتم 18 او 16 بيحقنوا وشهم، بيغيروا مناخيرهم وبيحقنوا شفايفهم، فده طبيعي قوي في الخليج مش بس الكويت. فانا كبرت كده بالبيئه دي حواليني، فصممت ان احقن شفايفي عشان اكون زي الناس اللي حواليني، وحسيت ان انا اجمل لما شفايفي اتحقنت. الدكتور وافق عشان بيجيله بنات في نفس سني عايزة تعمل عمليات تجميل، فهو بيستغل الموضوع ده للفلوس، فمش بيهمه السن. أنا كنت 16 سنة ورضا. أنا متأكدة أن وسائل التواصل بتلعب دور كبير جدا في القرارات البنات في سني بياخدوها، وبتشجعهم أن يعملوا العمليات التجميل دي.
4: الآن غدا طارق حمدان.
1: أعود إلى دكتور أحمد الشريف. دكتور أحمد، استمعنا إلى صوت مريم التي قدمت لنا هذه الشهادة، والتي تقول أنها بدأت بالحقن وتغيير شكل الشفايف وهي في عمر يعني 16، نتحدث عن سن غير قانوني. أين تقف حدود الطب هنا؟ متى ترفضون إجراء عمليات لمراهق؟
2: حاجة بنرفض إجراء لمراهق عملية أو إجراء لمراهق العملية، أو يافع لو كان هو متوقع حاجة مش هنقدر نوصلها ليه، أو الإجراء بدري جدا إن احنا نعمله له، أو إجراء أجريسيف جدا عليه في السن ده، أو إجراء هو مش محتاجه. وده الأساس. 50% من المراهقين وأحيانا اليافعين في أعمار صغيرة بيقولنا هم عاوزين يعملوا عشان ترند.
1: نعم، ولكن دكتور أحمد، يعني بكل صراحة، هل يلتزم الأطباء بالمعايير التي يعني أخبرتنا بها قبل قليل؟
2: لا طبعا.
1: يعني
2: لا طبعا.
1: استمعنا إلى مريم وهي تقول الدكتور عايز فلوس، يعني مش
2: طبعا. بس الطب في النهاية هي مهنة ما زالت هي فيها جزء كبير من الاحترام والإنسانية، ولكن الأطباء بشر. أكيد فيهم الإنسان الطماع، أكيد فيهم الإنسان السيء، أكيد فيهم الإنسان اللي عاوز يكسب فلوس وبس. بس أنا الحقيقة مش عاوز أحمل ده للطبيب، لأن الطبيب ما دخلش عند المريضة، ما دخلش عند المراهقة وراح قال لها تعالي اعملي. هو 70% من الموضوع جه من المراهقة نفسها وأهلها، ولكن في 30% ممكن يكون الدكتور كان ممكن يرجع المريضة في الوقت ده، بس مش كل الأطباء بيلتزموا. ده حقيقة، احنا مش هننكر ده. يعني
1: دكتور أحمد الشريف، هناك جانب آخر ربما أكثر خطورة من التوجه إلى الأطباء، يعني يتمثل هذا الجانب بانتشار المراكز غير المرخصة والناس غير المؤهلين الذين يقومون بالإجراءات التجميلية، الحقن وغير الحقن، وأحيانا يعني إجراءات أكثر تعقيدا. ما مخاطر اللجوء إلى هذا النوع من المراكز؟ وهل تصلكم حالات يعني تعاني من تجارب فاشلة؟
2: بص يا فندم، هو الإجراءات التجميلية كلها ببساطة زيها زي أي إجراءات في الدنيا كلها، بس المريض الحقيقة بيجي عند دكتور التجميل أو طبيب الجلدية أو الجراح ويحس أنه عاوز يروح لحد تاني غير المهنة دي. أي مريض بيسلم نفسه لحد غير مختص أو مراكز غير مرخصة هو عرضة للمشاكل. هيجي بعض المرضى يقولك يعني هل الأطباء ما عندهمش مشاكل؟ لا، عندهم مشاكل. بس الفرق بين الطبيب وغير الطبيب أن غير الطبيب أو الطبيب، أنا آسف، لما بيكون عنده مشكلة هو بنسبة كبيرة جدا قادر على حلها، قادر على توجيه المريض، قادر على توجيهه لطبيب آخر أو لمكان آخر ممكن يكون مجهز. لكن فكرة أن أنا بعمل حد بيعمل غير مؤهل وبيديني نتائج حلوة أو بيعمل حاجة، ده زي واحد فكرة زي كل يوم واحد بيسرق بس الشرطة ما مسكتوش.
1: ما مخاطر التوجه ما مخاطر التوجه إلى مراكز غير مرخصة لإجراء إجراءات التجميل دكتور أحمد؟
2: مشاكل قانونية ومشاكل صحية. المشاكل الصحية إن هي رقم واحد ممكن ما توصلش لنتيجة اللي هي عاوزاها، مش هتلاقي حد يديها النصيحة الطبية السليمة، وممكن توصل لمضاعفات وما يقدرش اللي عمل لها المضاعفات يعالجها. ومشكلة قانونية إن هي لو حصل مشكلة هي ما تقدرش تخاطب، أو يعني وزارة الصحة في الأماكن المختلفة مش هتقدر تخاطب المكان ده وهتقولك ده خارج تخصصي، هذا المكان غير مرخص. فزي ما احنا بنتأكد من ترخيص الأوتيل وترخيص السيارة وترخيص أي حاجة، احنا لازم كمان نتأكد من ترخيص المكان وترخيص الطبيب اللي هنعمل عنده الإجراء.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشريف الاستشاري جراحات التجميل. أنتقل إلى الأستاذة لما الصفدي المختصة بالإرشاد النفسي والأسري. نرحب بك أستاذة لما.
5: أهلا بك
1: أستاذة لما الصفدي، يعني بكل صراحة ما الذي يدفع مراهقين أعمارهم 12 13 14 15 سنة يعني إلى التوجه لإجراء عمليات تجميلية، والأسوأ من ذلك ربما عدم تقبل أشكالهم بشكل كبير؟
5: أولا الهوس ترند اليوم، المراهق في عنده أزمة كبيرة هي بتتلخص بأي إن كان دول الخليج ولا أوروبا ولا أي دول، اللي هي عدم الرضا عن الذات. وعدم الرضا عن الذات اللي وصلوا للمراهقين هي السوشيال ميديا، لأنه السوشيال ميديا وصلت لهم فكرة اسمها الصورة المثالية عن الجسد. فبالتالي بدل ما هم يهتموا بنمط تفكيرهم بأحلامهم، صار الجسد هو الهوس.
1: لا.
5: لأنه هن ما بيحسوا بالرضا والثقة بالنفس إلا ليكونوا بيشبهوا الأشخاص اللي هن بيتابعوهم. وإن إحنا إذا لاحظنا أنه إحنا اليوم لو شفنا السوشيال ميديا بنلاحظ أنه ما حدا فينا بينشر صوره وهو تعبان أو هو مرهق أو لابس ملابس مش حلوة أو مكتئب. دائما نحن بنختار أفضل الصورة، أفضل مكان، أفضل تفاصيل، وحتى بينعمل الإديتنج عليها لتنحف وينشال الأشياء. فالعين تعودت على المثالية بالصور، والمراهق هو ما بيمتلك المناعة النفسية ليحيد الفكرة الصحيحة من الخطأ. ففقاعة المشاهير وإن هم بيعتبروهم صناع المحتوى اللي بيتابعوهم خلاهم يصلوا لها النتيجة. الفكرة الثانية، مراكز التجميل حاليا مين اللي بيسوق لها؟ المشاهير.
1: نعم.
5: يعني عمليات تنحيف الأنف، الأبر النظارة البشرة، تغيير شكل الوجه. المراكز التجميل صارت تلجأ لهدول صناع المحتوى والمشاهير لحتى يسوقوا لشغلهم من مبدأ الماركتينج وبزنس. فالمراهق صار مرتبط أنه أنا الشخص اللي أنا معجب فيه بتابع يومياته كل يوم راح سوى هذا التغيير. ليش أنا ما بسويه؟ لأنه نحن بنعرف أنه في شيء بعلم النفس اسمه الرسائل غير الواعية. يعني أنا ممكن أشوف مسلسل يكونوا الأشخاص بالمسلسل بيأكلوا بيتزا، فأنا أشتهي أني روح جيب بيتزا لأنه هي رسائل لا واعية.
1: نعم أستاذ رمى الصفدي، كيف تؤثر هذه الرسائل وأيضا المقارنات على السوشيال ميديا، كيف تؤثر على الصحة النفسية للمراهقين؟
5: أنا أعتقد أن المراهق حاليا هو لا يمتلك المناعة النفسية ولا يمتلك المهارات بالحياة، لأنه بعد الحياة ما أخضعته لكل التجارب. فبالتالي من السهل أنه هي عمليات التجميل، التغيير بالشكل، عدم الرضا عن الشكل. دائما المراهق ما بيقول أنا محتاج قوي ثقتي بنفسي، أنا محتاج كون مشاعري منظمة أكثر.
1: لا.
5: بيقول أنا محتاج غير بشكلي، أنفي كبير، شعري مو حلو، جسمي مو حلو. نحن اليوم بيتنمروا بالمدارس يا أما على النحف يا أما على زيادة الوزن. يعني دائما المقاييس حتى التنمر هي مرتبطة بالشكل. فهم تحت ضغط.
1: لا.
5: تحت ضغط صناع المحتوى اللي أنا بسميهم هم عملاء للمادة، فبالتالي بيسوقوا لهم مراكز تجميل فقط بهدف التسويق. هم ما يعني مضطرين يكونوا مسيطر عليهم من كل ما يشاهدوه على السوشيال ميديا من أشياء بتقول بأنه الشكل الجميل هو الشكل المغري. فبالتالي تخيل الضغط الذي يمارس على المراهق، بالإضافة أنه في كثير من العيادات ما بتراعي السن، مثل ما سمعنا الأمثلة ما بتراعي السن القانوني. فبالتالي سهل أنه يدخل أي مراهق على عيادة ويسوي عملياته تحت عمر 18 سنة.
1: وكأنك عم بتقولي أن المراهقين في هذا الوقت هم ضحايا أيضا، ضحايا.
5: نعم
1: لهذا.
5: هم ضحايا طبعا. طبعا، لأنه في كثير منهم ممكن يغيروا بأشكالهم وسوي عمليات أو تاتوز أو أنت عارف أي تغيير، وبعد كم سنة بيندموا ليه.
1: نعم.
5: أنا هيك سويت بحالي. أو أحيانا للأسف في عمليات بتفشل فبتدمر حياة الإنسان.
1: No.
5: فكل ما سبق هو عبارة عن أنت بتعرف الأصعب بالقصص اللي أنا بسمعها، في أهل بيدفعوا أولادهم لهذا الموضوع.
1: سنتحدث عن هذا الموضوع وهو في غاية الأهمية. اسمح لي فقط أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا. زينب تكتب إلينا من الأردن من عمان. تقول الوضع غير طبيعي إطلاقا، تنزل إلى الشوارع، تذهب إلى المقاهي وتنظر إلى وجوه الشابات، دائما الشفاه منفوخة ودائما البوتوكس موجود، تعابير إنسانية أصبحت تغيب عن وجوه شبابنا للأسف. هذا عالم لا يصدق. طيب، تصلنا رسالة أخرى من جلال من العراق، يقول جلال: الموضوع هو موضوع تربية، يجب على الأهل أن يضعوا ضوابط ومعايير يلتزم فيها الأبناء، والحوار هو الخيار المناسب دائما لحل أي مشكلة بين الأطفال والأهالي. أستاذ رما الصفدي، أريد أن أتوقف عند رسالة زينب عندما قالت يعني الشابات بنفس الشفاه والتعابير تختفي من وجوههن، كيف تعلقين على هذه الرسالة؟
5: صحيح، لأنه نحن حاليا صرنا يعني أشبه بالرجال الأليين، نشبه كلنا بعض، نفس الترند، نفس الشفاه، نفس الأشكال، والمضمون هو في خطر. نحن اليوم إذا أنا يعني أنا عملي بمجال الاستشارات الأسرية والنفسية، فأنا بشوف كل يوم قصص الناس من مختلف الجنسيات والمجتمعات والثقافات. نحن اليوم صرنا عندنا الزواج صار بأزمة، منظومة الزواج بأزمة، منظومة العلاقات الأسرية في أزمة، منظومة التعامل ما بين الآخرين والرضا عن أنفسنا. أنت بتعرف اليوم أستاذ أكثر جملة بسمعها بالجلسات: أنا فقدت الشغف. فقدان الشغف هو ناتج على أنه هذه الحياة هي صارت عبارة عن مظاهر. نحن كلنا بنلبس أقنعة، ولكن المشكلة لما هذا القناع يوصل أني أنا أرتديه في منزلي وأرتديه أمام نفسي، لأنه ممكن الإنسان يرتدي القناع بعلاقته مع الآخرين أحيانا. فهذا جزء من منظومة تغيير الشكل، نحن عم نغير أشكالنا لأنه لا نشعر بالرضا عن أنفسنا.
1: أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة صابرين الجلاصي، الباحثة في علم الاجتماع. أستاذة صابرين الجلاصي، من المسؤولية الكبرى تقع على عاتق من هنا؟ الأسرة، المدرسة، الإعلام؟
0: هي المسؤولية أساساً أستاذ طارق تنطلق من النواة الأولى للتربية أو مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأولى كالأسرة، ثم المدرسة، وأكيد الإعلام الذي خاصة الإعلام الرقمي الذي روجت عليه إلى فكرة الجسد النموذجي أو فكرة يعني الجمال النموذجي. لكن الأسرة، أريد أن أنوه في شيء جداً هام، هو دور الأسرة، هو يعني دور الأسرة في بناء الثقة لدى هذا المراهق لتخفيف الضغوط المرتبطة بالمظهر. يعني فإذا كان هذا المراهق محاط ببيئة داعمة تقل يعني تدعمه نفسيا أو تدعم شكله مهما كان، يعني إذا كان يراه سلبيا يعني أو جاوب من شكله يراها سلبيا، فإن إذا وجد بيئة مداعمة فإن تقل حاجته عن البحث أو حاجته للبحث عن الاعتراف الاجتماعي أو الاعتراف من قبل الأقران. يعني وهذا يبقى به عن التعديل الجسدي يعني المفرط هذا يعني أو اللجوء إلى هذه مثل هذه العمليات التي تكون حقيقة خطيرة على صحته يعني. ثم المدرسة، المدرسة عندما يكون هناك ضبط فعلي للمتنمرين من الأطفال أو المراهقين داخل المدرسة، فإننا نجد مثل عملية انتحار في صفوف الأطفال أو المراهقين بسبب هذا التنمر، يعني خاصة على في مسألة الجسد. أما الإعلام فهنا يعني يجب أن نندد بصوت عالي على وجوب الرقابة الإعلامية خاصة على المنصات الرقمية التي تروج يعني لفكرة هذا الجمال أو الجمال يعني فكرة الجسد النموذجي الذي هو حقيقة وهم رقمي. يعني هو مجرد يعني داخل في الاقتصاد الرقمي أو داخل في اقتصاديات السوق على هذا الجمال الوهمي أو البحث عن الجمال الوهمي، وللأسف أن ضحيته يكونوا المراهقين يعني، والترويج له عبر مؤثرين، للأسف أقول مؤثرين وما هم بمؤثرين. طيب، لأن الإنسان أو الفرد هو جميل بطبعه ليس بالجسد وإنما بكله المتكامل. يعني
1: صبرين اسمحي لي أن أقرأ لك هذه الرسالة، رسالة في غاية الأهمية تصلنا من سهام. سهام تقول: لدي ابنة عمرها 15 عاما، كانت تعاني من الوزن الزائد، اضطررنا لإجراء عمليات قص معدة وأيضا بعض الإجراءات التجميلية، الآن عادت ثقتها بنفسها، كيف تعلقين على هذه الرسالة؟
0: أعتقد سيدتي الكريمة أنها لم تعد لديها ثقة بنفسها بسبب العملية، بالعكس أعتقد أن العملية لها مخاطر عديدة على الصحة، وهذا بشهادة الأطباء ويمكن أن يكون الدكتور شريف، لكن اليوم إذا هي يعني كان في وسائل أخرى تدعمها نفسيا مثل يعني رياضة، لماذا هذه مثل هذه الإجراءات الخطيرة على الصحة ومآلاتها أو يعني تبعاتها جدا خطيرة على الصحة؟ ثم سيدتي الكريمة أعتقد أنها اليوم إذا هي ارتضت بهذا الشكل اليوم بهذه العملية اليوم، غدا ستتطلب يعني عمليات أخرى، لأنها حقيقة لو يعني تتكلمين مع ابنتك ستجدين أنها فعليا غير راضية عن كل شكلها، اليوم لا يعجبها وزنها، غدا لا يعجبها أنفها، بعد غد لا يعجبها فمها، وهكذا داوليت، لأنها تبحث عن صورة مثالية في أعينكم لأنها لم تجدها، لذلك التجأت إلى العملية.
1: هناك الكثير من الرسائل تصلنا. ياسر يكتب إلينا من البحرين يقول: الموضوع هو له علاقة بتسليع النساء، نحن نعيش في عالم من التسليع، والفتيات يعتقدن أحيانا إذا يعني أقبلنا على عمليات تجميلية ستزداد فرصهن في العمل وفي الزوج المناسب وفي حياة الرفاهية. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة لما الصفدي. أستاذة لما الصفدي، أريد أنا أتوقف عند رسالة المستمعة سهام التي أجرت عمليات تجميلية لابنتها وقالت أنها يعني تشعر أنها عززت الثقة لدى ابنتها، ثقتها بنفسها، كيف تعلقين على ذلك؟ ألو لما الصفدي؟
5: هو بحسب نعم أنا معك.
1: تفضلي.
5: هو بحسب أحيانا الحالة، في بعض الحالات ممكن يلجأ إلى عمليات التكميم لو كان السبب مثلا في خلل بالهرمونات بالجسم، في خلل زيادة الوزن صار خطر على جسم المراهقة، فأحيانا عمليات التكميم هي ممكن تكون بإشراف طبي ولسبب طبي بالدرجة الأولى وثم نفسي.
1: ولكن ماذا يعني عفوا، ماذا لو لم يكن هناك أسباب طبية والموضوع هو موضوع زيادة الثقة بالنفس، وهذه الكلمة التي نسمعها كثيرا أحيانا؟
5: صحيح، هون الفكرة بالموضوع إلى أي مدى هاي العمليات من يقيم. أنا برأيي هي حالات فردية، نحن حتى لا نعمم، يعني في حالات فردية، يعني أنا عندي إحدى الحالات بسبب زيادة الوزن وصلت مثلا وزن إحدى الفتيات تقريبا 130 كيلو ودخلت بحالة اكتئاب شديد نتيجة الوزن مع تنمر وصل فيها أنه هي فكرت بإنهاء حياتها، كان عملية التكميم مع جلسة تعديل سلوك كان هو منقذ. اليوم الفتاة يعني أنهت تعليمها الجامعي، مرتبطة، متوازنة نفسيا، طلعت من الأزمة، ولكن إذا كان في دراسة طبية ونفسية للحالة، ولكن عبثيا لا، أنا زاد وزن بنتي ولكن لن أخضعها لأي إجراءات مثل الرياضة مثل نظام غذائي مثلا معين وألجأ فورا إلى التكميم. ولكن أنا أعتقد الأم اللي أرسلت رسالة، أنا أعتقد أنه الموضوع هو وصل إلى دراسة طبية بالدرجة الأولى، لأنه حتى طبيا عمليات التكميم لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الوصول إلى وزن كبير ممكن تكون خطر على الجسد. هل هي الأم أنا بعذرها يعني إذا كان الموضوع بهاي الطريقة.
1: هل نحن أمام تقصير في التربية وخصوصا من الناحية النفسية، أم أمام سوق يستغل هشاشة المراهقين حتى لو كان هناك تربية وحتى لو كان هناك ضوابط؟
5: أنا أعتقد أنه العامل الوحيد، وهي من قصص اليومية اللي أنا بشوفها مع الأطفال والمراهقين، عندما تنقطع الخيط التواصل ما بين العائلة والطفل والمراهق فهو أمام كل ما حدث، ولكن إذا كان التواصل صحيح فالحلول متاحة. كيف يعني؟ يعني اليوم لو كانت مراهقة وهي أمام كل هذا الانفتاح وأمام كل ثورة السوشيال ميديا والمشاهير السيئين، ولكن في علاقة طيبة وفيها ثقة وتفاهم مع الأهل، ما بنخاف عليهم لأنه هم حيتشكل عندهم الوعي مع الوقت، وعندهم أسلوب للتحاور وأسلوب لاقتناء الأشياء المفيدة واستبعاد الأشياء السخيفة التجارية. ولكن متى المراهق بيكون هو منقاد دون بصر أو بصيرة؟ عندما تكون العلاقة مقطوعة مع الأهل، في تفكك أسري، في علاقة سيئة مع الأب مع الأم. فهون أنا بشوف هاي القصص لما بيجي المراهق بيكون مثله الأعلى فلان، فهو لازم يعمل مثل فلان. مثل أنا عندي حالات اللي هي فقدان الشهية لتناول الطعام عند المراهقات، لأنه بيقلدوا فلانة اللي هي وزنها مثلا 45 أو 50 كيلو. هذا متى يحدث؟ هي أنا ما بروح بعالج المشكلة أنه أنت ليه عندك فقدان وزن، أنا بروح بعالج السبب. السبب هي خيبة أمل من شعورها تجاه أب، تجاه أم، تعرضها لتنمر مستمر، تعرض للتحرش. ما يحدث هو نتيجة صدمة، فأنا بعالج الصدمة بتنحل المشكلة.
1: أعود إلى صابرين الجراصي مرة أخرى. صابرين الجراصي، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الشكل من الاندماج الاجتماعي عبر التجميل، إلى أي مدى يمكن اعتباره نوعا من الإكراه غير المباشر؟ وهنا أتذكر شهادة المستمعة، شهادة عفوا مريم، التي قالت أنها أجرت عملية تجميل في سن 16، وأن الموضوع عادي طبيعي، يعني كل الفتيات حولها يعني يقمن بهذا النوع من العمليات.
0: أعتقد أن هي يعني حتى نكون واضحين، يعني أعتقد جليا يعني أن المستوى أن عملية التجميل في أوساط المراهقين هي تخص يعني المراهقين الذين ينتمون إلى عوائل يعني ماديا يعني
1: إلى طبقة اجتماعية معينة.
0: إلى طبقة اجتماعية معينة طبعا. في هذه الطبقة دائما ما ترى كل شيء يعني في سياق الموضة، يعني يعني هذه الموضة تنتقل بينهم يعني كالنار في الهشيم. يعني فمسألة الاندماج ليس بقدر فكرة اندماج، بقدر ما هو فكرة التماهي أو التباهي.
1: ما ملامح هذه الطبقة؟ هل نتحدث هنا عن طبقة ميسورة، طبقة متعلمة؟
0: الاثنين. هي تكون ميسورة ومتعلمة، وعادة ما يكون لهم يعني هذه الطبقة، مثل هذه الطبقة خاصة المراهقين، أبنائهم المراهقين عادة ما يكون لهم الحرية، يكون لهم مجال من الحرية أو حيز من الحرية كبير جدا. لذلك فإن كثير من المراهقين كما قالت ما يعني المستمعة مريم أنها تذهب إلى العيادة وحدها دون مرافقة يعني عائلية. فهذه يعني لأن لديهم مصروفهم الشخصي يعني يكون كبير جدا، لديهم يعني نوع من الحرية أو هي بالرقابة الأسرية الفعلية. في مثل هذه الطبقات عادة ما يصبح المراهق رهينة خيارات أقرانه أو رهينة خيارات يعني مفروضة عليه اجتماعيا من محيطه، يعني محيطه يعني الأقران، أقصد الأقران طبعا. يعني في غياب دور الأسرة، أين الأسرة؟ احنا نحن اليوم فعليا أمام معضلة جدا كبيرة. دور الأسرة التربوي، دور الأسرة في الإحاطة النفسية، دور الأسرة في التوجيه، توجيه الأبناء، دور الأسرة في مساعدة أبنائهم على اختياراتهم أو توجيه خياراتهم أو تعديل خياراتهم. أين دور الأسرة الحواري؟ احنا اليوم نفتقد، الأسرة أصبحت يعني تفتقد إلى الحوار، إلى التآلف، إلى الإحاطة فعليا. يعني اليوم الأسرة تخلت عن دورها يعني فقط دورها إنجابي وليس تربوي وليس توجيهي.
1: أعود إلى لما الصفدي، كيف يمكن حماية اليافعين؟ يعني نتحدث عن قصر، يعني يتخذون قرارات طبية أحيانا يكون لها تداعيات ومشاكل خطيرة وطويلة الأمد، كيف يمكن حمايتهم باختصار شديد لو سمحتي؟
5: طالما العلاقة هي فيها مشكلة مع الأسرة كما تفضلت الدكتورة، فأكيد يمكن هي المشكلة الأساسية. محتاجين هم المراهقين أن يدفعوا الثمن بأنفسهم. يعني وكأنه هي الحياة هي اختبارات، ولكن بالعادة هذا الاختبار الأهل أحيانا بيكونوا شركاء فيه لأنه هم بيساعدوا أولادهم على تخطيه، ولكن بغياب الأهل فهم مضطرين أنه يدفعوا هذا الاختبار عن طريق هم خيباتهم الشخصية. وللأسف هذا جدا منتشر، يعني مو بقصة أو قصتين، بأكثر من هاي القصص التي تحدث. فلهذا السبب نحن بنقول أنه هي الأزمة هي أزمة أسرة. يعني هي بالدرجة الأولى والأخيرة العودة إلى منظومة الأسرة وتحمل المسؤوليات أعتقد هو الحل. ولا يوجد حل غير هذا الحل حاليا.
1: شكرا جزيلا لك لما الصفدي المختصة بالإرشاد النفسي والأسري، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، صابرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع، والدكتور أحمد الشريفة الاستشاري في عمليات التجميل. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة إصدارات
1: الآن غدا. طارق حمدان.
0: خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع هو عنوان الإصدار الجديد للكاتب منير الربيع، الإصدار الصدر حديثا عن دار رياض الرئيس في بيروت. كتاب يغرف من التاريخ الجيوسياسي لسوريا ويحاول تقديم قراءة لسقوط نظام الأسد، لا بوصفه حدثا مفاجئا بل نتيجة مسار سياسي وعسكري واجتماعي. كتاب تتداخل فيه الشهادات واللقاءات، نقترب إليه اليوم مع صاحبه الذي ينضم إلينا من بيروت، الكاتب ورئيس تحرير جريدة المدن الإلكترونية منير الربيع. نرحب بك أستاذ منير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام، مع الشكر الجزيل لمونت كارلو.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. تصف كيف تحول الأبد إلى وهم خلال ساعات. هل تعتقد في البداية أن الأنظمة الشمولية تسقط فجأة فعلا، أم أن لحظة السقوط تكون فقط ربما انكشاف لانهيار قديم ومخفي ربما حاولت الاقتراب إليه في هذا الكتاب؟
2: نعم، بالتأكيد هي نتيجة تراكمية لمسار متراكم من الانهيارات المتتالية، وأنا قد شرحتها في الكتاب كيف بدأت منذ اندلاع الثورة السورية، مرورا بتفجير مبنى الأمن القومي، مرورا باختلالات عديدة شهدها النظام السوري، وصولا إلى الانهيار والتحلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. الكتاب يستند على شهادات وقراءات لأشخاص كانوا مع النظام السابق ولشخصيات من النظام الجديد، وفيه إحاطة شاملة لكيف تم التحضير لهذه المعركة، اختيار التوقيت، آليات العمل، وأنه تم التحضير لمثل هذه المعركة قبل 4 سنوات، وكان هناك محاولة للقيام بعملية مشابهة في العام 2020، ولكن لم تكن الظروف لا العسكرية ولا الجيوسياسية مؤاتية، فجاء اختيار التوقيت والذي وقع على تقاطعات متعددة أبرزها نتائج ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة وعلى حزب الله، دخول المنطقة في متحول جديد. التقطت اللحظة، كان هناك إرادة بإحداث تغيير جيوسياسي على مستوى المنطقة، لا يمكن لهذا التغيير أن يحدث في ظل بقاء نظام بشار الأسد. التقطت قوات ردع العدوان هذه المسألة ونفذت عملياتها العسكرية والتي أوصلت إلى دمشق. كما لا يغيب الكتاب عن السياق الدولي والإقليمي لكل ما كان يجري ولكيف نفضت الدول أيديها من نظام الأسد.
0: أستاذ منير الربيع، يعني الكتاب معنون بخفايا سقوط الأسد، عندما نقرأ خفايا يعني عنوان مثير، عنوان يدفع ربما إلى الفحص والقراءة. نعرف يعني كيف سقط الأسد عسكريا، لكن ما هي أبرز الخفايا ربما التي يتناولها الكتاب أو يفصح عنها؟
2: هنا المقصود بالخفايا ليس فقط المرتبطة بالإعداد للعملية العسكرية وكيف حصلت العملية العسكرية، بل السياق السياسي والدبلوماسي. ويلقي الكتاب إضاءة على رحلة بشار الأسد إلى روسيا وكيف طلب مواعيد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقاه بعد 2 يوم مثلا، وعندها لم يقدم الروس الدعم الذي يطلبه نظام الأسد، وعودته من روسيا جاءت بعد سقوط حلب، كيف حصلت الاتصالات، كيف حاول الروس والإيرانيون نصيحته بتهدئة الجو مع تركيا والذهاب للانفتاح على أردوغان، رفضها في البداية، فيما بعد طلبها هو فرفضتها تركيا، عندما بدأ ميزان القوى على الأرض يميل ويتغير، كيف حاول الحصول على موقف عربي لم ينجح في الحصول على موقف عربي داعم له، حتى الإيرانيين لم يقدموا له الدعم اللازم والقتال اللازم، كذلك كانت القوات الإيرانية تنسحب بعد سقوط حلب، وكذلك فعل حزب الله. في الكتاب قراءات أساسية بما حصل في هذه الاجتماعات، في هذه الاتصالات، وصولا إلى الاجتماع الأخير الذي عقد على هامش منتدى الدوحة، والذي عقده وزراء خارجية دول أستانا، أي التركي والروسي والإيراني، وبعدها حصل اجتماع موسع مع وزراء خارجية قطر والسعودية وعدد من الدول، وفي هذا الاجتماع كان الجميع قد أيقن بأن الأسد قد انتهى، وما جرى هو إنجاز الترتيبات اللازمة. وأيضا يضيء الكتاب على فكرة كيف ما بعد هذا الاجتماع على هامش منتدى الدوحة اتخذ الإيرانيون قرارا بإغلاق وإخلاء السفارة الإيرانية من دمشق وتأمين طريق خروج الدبلوماسيين الإيرانيين، وهو أيضا ما تولاه الروس مع الأسد.
0: تكتب أن الأسد تعامل مع عملية ردع العدوان كأنها جولة عابرة، يعني وكأنه كان يعيش في عزلة كاملة عن الواقع، ولكن يعني في موقع آخر منير الربيع، هل كانت لحظة هروب الأسد منظمة مسبقا منذ أسابيع أو حتى منذ أشهر، أم أنها كانت قرارا متأخرا تحت ضغط الانهيار أو عندما شعر بشار الأسد أن كل شيء انهار من حوله؟
2: بالتأكيد هو بدأ التحضير لمثل هذا الأمر قبل أيام بالحد الأدنى، ومنذ عودته من روسيا. بعد عودته من روسيا هو كان قد لمس بعدم وجود حماسة روسية للقتال إلى جانبه ولا لإنقاذه، سمع أجوبة من جهات عديدة حول كيفية التحرك، حاول التحرك لم ينجح بتوفير أي مظلة، عمل على مدى أيام قبل اللحظة الأخيرة التي غادر بها القصر، عمل قبلها على إنجاز ترتيبات عديدة، وهو كان يناور على الجميع وكان يعد العدة للمغادرة، أقرب المقربين إليه لم يكونوا على علم بذلك. حتى في اليوم الأخير أو في الساعات الأخيرة حاول عقد اجتماعات وأن يقدم وعود لمسؤولين في النظام بأنه سيلقي خطابا يشرح ما يجري، وهو في الحقيقة كان يحضر للمغادرة، ولذلك تصرف بعض التصرفات التي يوحي من خلالها بأنه لا يزال باقٍ. عقد اجتماعا مع وزير دفاعه وبعض الضباط والمسؤولين، أجرى اتصالا برئيس الوزراء في حينها محمد غازي الجلالي وقال له غدا سيكون لنا موقفا، بعدها استقبل ضابطا روسيا، دخل هذا الضابط الروسي إلى القصر وغادر برفقته وقال للمقربين منه بأنه يغادر لأجل الحصول على دعم ولأجل جلب الدعم الروسي، وأنه يذهب إلى حميميم لعقد اجتماعات عسكرية مع الروس لتنسيق العملية وحماية دمشق وإلى ما هنالك، بينما هو كان يحضر للمغادرة.
0: منير الربيع، يعني تكتب أن بعض السوريين لم يصدقوا سقوط الأسد حتى بعد هروبه، تكتب عن نفسك، وهذا الكتاب هو ليس فقط توثيقي وتحليلي بل أيضا فيه جانب كبير من تجربة وشهادة عشتها أنت، لأنك أنت يعني لم تصدق سقوط الأسد كما نقرأ في هذا الكتاب. هل النظام أو هل كان النظام قد نجح فعلا في تحويل نفسه إلى قدر أو إلى أبد كما تصفه داخل الوعي السوري وحتى العربي؟
2: نعم، هو نجح في توصيف نفسه بأنه صاحب الأبد. بالصور، صور الأسد الأب والابن المطبوعة على العمولات في الطرقات، في الموسومة بها الجثور والساحات والمناطق، وكأنه قدر السوريين. أنا كنت أتابع كل مجريات العملية. هو سقط فجر أو غادر فجر 8 ديسمبر 2024، كان يوم أحد مساء يوم السبت. أنا كنت على تواصل مع أصدقاء في سوريا وخارج سوريا ولكنهم يتابعون مسار العملية العسكرية. منذ ساعات ما بعد ظهر السبت كانوا يؤكدون أن النظام أصبح في حكم الساقط. أنا لم أكن أصدق واعتقدت أنها أحلام أو أوهام تشبه الأوهام التي اجتاحتنا في العام 2012 بعد تفجير مبنى الأمن القومي وبعد عمليات عديدة حصلت في العام 2015 وبعدها، قبل أن ينجح النظام وحلفاء النظام بتنفيذ عمليات ارتدادية، ولذلك كنت أخشى التصديق. أحدهم قال لي أنه عندما يتم تحرير سجن صيدنايا اعتبر أن النظام قد سقط، وكان سجن صيدنايا قد تحرر عند 3 فجرا.
0: ومن أكثر ما يلفت في الكتاب وصفك للسجون السورية. بما أنك فتحت موضوع هذا يعني السجون، هل شعرت وأنت تكتب أنك توثق سقوط نظام أم توثق ربما سقوط فكرة كاملة عن الإنسان والدولة التي كانت قائمة؟
2: هي العقدة بنظام الأسد أنه ربط النظام ببنية الإنسان، أن أي إنسان سوري وربما في أو في عقلية النظام الأسدين أنه يجب على كل مرء في المشرق العربي أن ينشأ وينمو ويكبر على فكرة الأسد إلى الأبد. لذلك عندما نتحدث عن سقوط هذا النظام فهي عن سقوط الفكرة ككل، عن سقوط هذا النوع من الأدلجة بين مزدوجين التي عمل عليها الأسدان في سبيل جعل المجتمعات أن تطبع مع فكرة بقائهما الدائمة.
0: نعم. منير الربيع، العنوان خفايا سقوط الأسد عظيم، ولكن رؤية أحمد الشرع، يعني هل هذه الرؤية هي واضحة لدى منير الربيع؟ وهناك من يقول أن هذه الرؤية حتى الآن بعد عام ونصف على سقوط نظام الأسد هي غير واضحة إطلاقا.
2: لا، أنا أعتقد أن الرجل لديه رؤية، وأنا ذكرت في الكتاب أنني سمعت منه ملامحها وبعض الأفكار المتعلقة بها. هو أولا يريد أن ينقل سوريا من مكان إلى آخر. سوريا لطالما كانت على قطيعة كاملة مع المجتمع الدولي أو ما يعرف بالمجتمع الدولي مع الغرب، الآن سوريا هي حليفة للغرب، هي عقدة أو صلة وصل وتواصل بين تركيا والخليج العربي، بين آسيا وأوروبا، وهناك رؤية طموحة في جعل سوريا نقطة تقاطع أساسية ومنطلق استراتيجي لمشاريع استثمارية تجد الدول العربية، دول الخليج العربي، تركيا وأيضا الدول الأوروبية مصلحة أساسية في الاستثمار فيها وعلى أراضيها ومن خلالها.
0: برأيك أخيرا، نعم أخيرا ويدهن الوقت، لابد أن أطرح هذا السؤال، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الرؤية التي تحدثت عنها؟ وهناك الكثير من الانتقادات حول الأوضاع الداخلية، حول الحكومة الانتقالية، وحول العلاقات أيضا مع بعض الدول، نذكر منها إسرائيل. ما هي أبرز التحديات أستاذ منير؟
2: بداية بالتأكيد هناك انتقادات، والكتاب يأتي على جوانب كثيرة منها، هذا أولا. ثانيا، التحديات تتعلق بمسألتين.
0: نصف دقيقة سريعا.
2: التحديات الداخلية وهي في كيفية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ عليها والحفاظ على سوريا المتنوعة التي لا يمكن اختزالها أبدا، وهذا سيكون له مسار طويل وتحديات كبيرة. والتحديات الخارجية مسألة إسرائيل وكيفية منع إسرائيل من تطويع سوريا أو تقويضها أو قدم جزء من مساحاتها أو العمل على العبث بالوحدة الداخلية فيها، وهذا يحتاج إلى مظلة حماية إقليمية داخلية خارجية والحماية الداخلية من خلال تعزيز مفهوم المواطنة.
0: شكرا جزيلا الأستاذ منير الربيع، إذن صاحب كتاب خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع، هذا الكتاب الصادر حديثا عن دار رياض الريس. بهذا مستمعينا يكون برنامج والآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجاء شكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11:00 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية.
1: الأخبار على مونت كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يوميا.

0: مع انطباعات باريسية أو فرنسية وتعود من القاهرة إلى فرنسا بانطباعات مصرية قاهرية من القاهرة.
1: حقيقي.
0: كلمة ربما معك عن جاليري فلك، فلك جاليري، حيث يقام هذا المعرض، يعني يبدأ في الأول من يونيو ويستمر إلى 15 يونيو مع احتمال تمديده.
1: بالضبط.
0: ربما كلمة عن جاليري فلك أو فلك جاليري.
1: فلك جاليري مكان لطيف جدا في جاردن سيتي، هو جاليري وفي بوت ستور وفي كوليكشنز فنانين، مكان لطيف قوي بيطلع شغل الفنانين المتميزين. واضيف حاجه كمان، اللي بتدير المكان فنانه تشكيليه اسمها شيناء، فنانه لطيفه جدا وحدث منتهى التعاون مع فنانين برضو الاخرين، فحاجه لطيفه. انا مبسوط قوي بالتجربه.
0: نعم، إذن معرض تشوش مألوف موجود في فلك جاليري في القاهرة، يبدأ في الأول من يونيو ويستمر حتى 15 من الشهر الجاري. مدحت سعودي، المصور الفوتوغرافي ومخرج الأفلام الوثائقية، أشكرك على المشاركة معنا.
1: شكرا جدا.

0: أنا هويت وانتهيت أغنية جميلة جداً لفرقة مسار إجباري المصرية دائماً من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحية لكل من انضم إلينا الآن في برنامج مراسي.
1: حكاية إبداع.
0: وحكاية الإبداع اليوم هي حكايتك باميلا سعادة. أهلا وسهلا فيك.
2: ميرسي كتير على استقبالي.
0: باميلا, في يعني عرفت عنك في بداية البرنامج بالمخرجة, لأنه ما كان في عدد الأشياء اللي بتقومي فيها, ولكن أنت متعددة التوجهات الفنية. تحبين أن تعرفي عن نفسك براوية القصص أكثر من مخرجة؟
2: صح.
0: لأنه بتحبي تحكي حكايات, وحكاياتك حلوة, فيها كوميديا سوداء وفيها كمان رقة ونوع من ميلانكوليا معينة, ربما مستوحاة من أشياء كتير أنت بتحبيها بالحياة.
2: صح أنا بخبر قصص, وهالقصص أيام حتى لو حزينة بحب تكون شوي بتضحك شوي فيها رقة.
0: بالفعل كذلك, هذا يعني ما استشفيته من الأشياء أو من تحديدا الأفلام اللي شفت لك إياها. ولكن خلينا نبدأ من البداية. يعني أنت درست السينما في لبنان وفي السوربون في هنا في فرنسا, ولكن في البداية كان القانون والمحاماة. درست القانون والمحاماة. هل العائلة كان إلى دور في هذا الموضوع أم لا؟
2: أكيد لأنه بلبنان الثلاث وظائف يلي هن مسموحة هن حكيم ومحامي ومهندس, فكان مفروض نقي من هول الثلاثة. أنا من أنا وصغيرة كنت حابة أعمل ستاند أب, يعني كنت بالكشافة, وكان بالكشافة في كتير شوز نعملون عشية ونخبر قصص. بس وقت صار الوقت لنقي وقلت لأهلي بدي أعمل ستاند أب, بي قال لي واحد لازم ينقي مهنة
0: محترمة
2: واحد يعيش منها. اللي أنت بتحب تخبري قصص دافع عن الناس, فعملت شوية محامات, وبعدين اكتشفت أنه مش لقلي المحامات.
0: نعم, أنت راوية قصص, وطبعا سنتحدث أيضا عن ستاند أب كوميدي, يعني رواية القصص بطريقة كوميدية, ولكن كما ذكرت هناك هذه السخرية السوداء في كل ما تقومين به, لأنه بتؤمني أنه من خلال الضحك ممكن الرسالة توصل أسرع كمان, وتوصل بطريقة مش بالضرورة بتراجيديا مأساوية, يعني ممكن تكون كوميدية ولكن تحمل نوع من تراجيديا معينة, لأنه الرسالة بتوصل أسهل.
2: لأنه الرسالة بتوصل أسهل بالكوميديا, بس كمان لأنه الرسالة فيها تكون كتير بتوجع أكتر بالكوميديا. الناس بتتقبل أكتر إذا عم تضحك, فيك تخبريهم إشياء بتخوفهم أكتر إذا عم يضحكوا بنفس الوقت. وما بعد الفيلم أو ما بعد القصة فيهم يقولوا كان كتير بيخوف مع أنه ضحكتنا زعجنا بمطرح ما. وبعتقد هيدا ليش أنا هالقد بحب الكوميديا واستعمالها بالأفلام أو لنخبر قصص, لأنه فينا نخبر إشياء أتقل أكبر وإيام بتزعج أكتر إذا عم نخبرهم بضحكة.
0: وطبعا بالضحكة كمان من بعد ما نترك الشو, يعني نترك العرض اللي عم نحضره بيكون في تساؤل أكتر, لأنه بنرجع بنتذكر اللحظات الضاحكة, وما بنتذكر أيضا شو عانيلنا اللي سمعناه, وممكن نطرح أكتر من علامة استفهام حوله.
2: صح, 100%. الضحكة وقتها يكون في ضحكة كتير بتضحك الناس بفيلم معين إذا أنت عم تحضريها معهم, هي ثلاث أرباع الأوقات تنحط بمطرح وين الشيء اللي قبله كتير صعب الواحد يتقبله بلا نكتة. فمن بعد الناس وقتها تتذكر النكتة بترجع بتحكي مع بعضها حول الموضوع يلي تحت النكتة, أنه هي هيك بتنبنى القصة, عنا الموضوع وفوقه منبني نكت حتى يصير الموضوع قابل أكتر
0: أو مقبول من قبل طبعا المتلقي. في يعني أعمالك بشكل عام إن كان من خلال كتاباتك أو من خلال إخراجك للأفلام اللي هي قصيرة لحد الآن بانتظار الفيلم الروائي الطويل، هناك الذاكرة الجماعية كونك لبنانية، ذاكرة الجماعية اللبنانية، هناك الحرب دائما في الخلفية، هناك الندوب التي تتركها الحرب إن كان على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، هناك المنفى الإجباري أو المنفى المختار، هناك الانسلاخ عن يعني الطفولة، عن البلد، عن الوطن، الصحة النفسية، هناك هوية الأجيال الشابة كونك أنت واحدة من هذا الجيل الشاب اللبناني، وكل هيدا يعني نوع من تساؤلات عديدة بتطرحيها من خلال أفلامك، يعني تستمد كتير من تجربة شخصية أو من تجربة المحيط.
2: بعتقد هي بالأول وقت كنت أصغر كنت شوفها كتجربة شخصية، من بعد ما كتبت أول فيلم اكتشفت أنه أنا مش بس عم خبر قصة بتعنيني إلي، أنا كمان عم خبر قصة كل الناس اللي حوالي عايشوا هي ذاتها، يلي هي عنا نحن ذاكرة جماعية كتير قوية، لأنه على كذا سنة على كذا أجيال نحن عشنا أحداث كتير قوية وكتير صعبة بتغطي على شو نحن عشنا كشخص واحد. يعني أنا صاحبي إسلندي خطيبة حاليا، وبلاحظ أنه هو عنده في كتير خوف شخصي، أما أنا خوفي خوف جماعي. أنا بخاف على المجتمع اللي أنا فيه، بخاف على عائلتي،
0: بخافي على البلد،
2: بخاف على البلد بكامله، بخاف على الجيران وعلى ناس ما بعرفها، لأنه بطريقة ما هالذاكرة الجماعية بتربطنا كلنا سوا، وقصصنا هي قصة واحدة. وهذا الشيء أنا بلاقيه كتير حلو، بس كمان كتير حزين أنه أنه أنا بقصص الشخصية ما عم خبر بس قصص إلي، عم خبر قصص بلد. وهذا الشيء شوي حزين.
0: نعم. باميلا سعادة بتقولي أنه مع كل الأحداث اللي بتصير بلبنان، يعني ليس هناك حرب واحدة لأنما سلسلة حروب، بتقولي أنه اللبناني يعيش في هذا الفضاء المعلق بين الحرب والسلام، يعني لهو في حرب ولا هو في سلام، ولا يعرف ما معنى السلام لأنه هو دائما في هذا المكان.
2: صح. أنا بقول جدي أو بي على طول بيقولوا إنه بكرة بيرجع لبنان
0: مثل ما كان،
2: بس هيدا مثل ما كان نحن ما بنعرف إمتى. يعني أنا بي خلق بالسبعينات على أول الحرب الأهلية، وجدي خلق دغري ما بعد يعني على وقت الانتداب، وامي عاشت لحروبه وانا عشت حروبه. هيدا اللبنان اللي بيحكوا عنه يلي هو باريس الشرق الشرق الاوسط،
0: سويسرا
2: الشرق، نحن ما عشناه مزبوط. يعني نحن ما كنا، ما بنعرف، عنا حنين لحقبه من لبنان نحن ما شفنا شيء عنه،
0: ولكن سمعنا كتير، يعني هي متخيلة براسنا.
2: فمشان هيك بقول نحن لأنه ما بحياتنا عشنا سلام، عشنا بس سيسي لفو، عشنا وقف إطلاق نار متواصل، يعني يا حرب يا وقف إطلاق نار. فنحن عايشين بهالعالم بالنص، ما بنعرف لا إمتى حرب ولا إمتى سلام، وناطرين بس ناطرين الحرب.
0: وهيدا اللي بتعكسيه في أفلامك تحديدا، لأنه الآن سنتحدث عن الأفلام، تعكسينه من خلال أول فيلم قمت به هو فيلم ليلى، اللي بيحكي عن قصة مخرجة مشهورة تعود بعد انفجار بيروت إلى لبنان لتحضر عملية الانتحار تبعيتها، لأنه عاشت حقبة فشل ربما بحياتها، حقبة إحباط كتير كبيرة، تعود أيضا وهي تتحضر لتنتحر تتصالح مع أشخاص من ماضيها، وتحاول أن تتصالح تحديدا مع مدينة بيروت. فهيدا أول فيلم، فيلم ليلى، يعني استوحيتيها من حدث يعني كتير كبير صار ببيروت، وهو انفجار بيروت يعني اللي هو كان مأساوي أكتر من الحرب اللبنانية. رح خليكي تحكي لنا عن الفيلم الثاني وهو War Explosion Depression and Other Types of Pillow Talks، اللي هو ما قاله التفسير بالعربي بس يمكن نحن فينا نفسره، اللي هو حالة الانهيار بعد انفجار الحرب وأحاديث أخرى على المخدة.
2: صح صح، هي امرأة لبنانية عندها ليالي عابرة مع رجال فرنسوية، مش لبنانية، منون لبنانية، ووقتها تحكيهم على بالتخت بتحكيهم بس عن الحروبة اللي عشتها بحياتها. أما هي بتحكي عنها بطريقة كتير بتضحك، هي بالنسبة لها هيدا موضوع واحد فيه يشرب كيس نبيد حواليه أو
0: يأكل يعني.
2: إيه أو يأكل شوكولا، أو إنه حديث سلس هين. أما للناس اللي حواليها يلي هن منن عرب، منن لبنانية، هيدا الحديث كتير مأساوي، هيدا بس بينحكى بمؤامرات مؤتمرات بجامعة أو بمطارح فينا بس نحكي عن الحروبة. وبتستكشف يعني بتكتشف بالفيلم انه هيدا الشيء غريب عليهم، لانه بتقول ايه انا الحرب ما اثرت فيي هالقد، وبيقول لها شاب من الشباب بس هيدا انت كل شيء بتحكي عنه. بتقول له انا امتى حكيت عن الحرب؟ ولا هيدا الشيء مش نورمال، انه لا انا اصلا ما حكيت عن الموضوع. وانا هيدا الشيء كتير اخذته من كذا حدا تعرفت عليه هون، بس كمان كتير من امي، لأنه أمي بتحكي كتير عن الحرب، ستي بيحكوا كتير عن الحرب كأنه كان دق بليار بال2006. ما بتحسي في خوف معلق فيه، بس أكتر قصص وخبريات عم نتداولها من سنة لسنة لما تموت هالخبريات.
0: وهون أنت بتقولي أنه اللبناني بيحاول دايماً أنه ينسى أو يتناسى أو يعمل عملية إنكار للواقع حتى ما يتأثر بالطريقة اللي لازم يتأثر فيها.
2: صح.
0: بالحرب أو بتداعيات الحرب أو بمأساويات الحرب في لبنان.
2: بحس في كتير وقت على المسرح أيام بقول جملة اللي هي مش معقول الدينايل، يعني الإنكار شو بيبني أحلام. الحلم اللبناني مبني على إنكار، اللي هي أنه أنا إذا ما بقول أنه نحن عشنا هيدول الأشياء وأنه ما أثرت فينا كأنه هي لم تكن. وبعتقد هيدا الشيء يلي بيخلينا نرجع نعيد نفس السيناريو ونرجع نخاف من حرب أهلية، لأنه نحن طالما في هيدا الوجع ونحن ما عم نطلع فيه، ما عم نعطيه دواء، ما عم نطببه، رح يلحم، بس رح يلحم غلط، فبعد فترة رح يضل يوجعنا، وهيدا الشيء رح يضله على كل السنين. ولبنان تقبل أنه فيه كل جسمه يوجعه ويكمل حياته ويروح على الشغل ويسهر مع أصحابه وكأن شيئا لم يكن.
0: بالفعل كذلك باميلا سعادة، ومن هنا أهمية المصالحة كما تقولين، يعني لازم نصالح مع حالنا، نصالح مع وطننا، نصالح مع هذا الجسد. العلاقة مع الجسد في المحيط مهمة أيضا في لبنان. أود أن أتوقف معك مع أغنية أنا اخترتها لأنها تعبر أيضا إن كان من اللحن أو من الكلمات عن الجو الفيلم الثالث الذي سنتحدث عنه، وهو فيلم مش لإلي سواقة. هو الفيلم طبعا اللي بيحكي عن العلاقات الإنسانية وكيف ممكن المكان أيضا يأثر عليها. إذن برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية، وأغنية للفنانة الفرنسية مارين.

0: الفنانة الفرنسية مارين وأغنية كور مالادخوا أو القلب المرتبك، استمعنا إليها دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. وضيفة المراسي اليوم باميلا سعادي راوية القصص. اخترت هذه الأغنية عن قصد باميلا لأنها تعبر عن نوع من بوهيمية معينة أنت موجودة عندك في طريقة تعطيك مع النص، مع الكلمة، مع الصورة، يعني في كل ما تقومين به. هذا أولا. ثانيا لأنه في فيلمك مش لإلي السواقة اللي بتحكي فيه قصة حب عم تنتهي بين شخصين، بين ليا وبين مارك، في هذه القلوب المرتبكة، هناك قلبان مرتبكان ولكن يعني هناك أيضا في الخلفية لبنان، في الخلفية هناك الحلم اللبناني، في الخلفية هناك الحرب، ولكن هناك البحث عن وجود معين ممكن يكون فردي. فكيف إجت فكرة هالفيلم هيدا؟
1: هالفيلم إجا من وراء كنت عملته بالجامعة، هو الفيلم تبع نهاية الماستر تبعي ومع تي في سانك موند، وعطونا وقتها ان تيم يلي هي باري فيو بار، اللي هي باريس من وجهة نظر. وقتها بلشت اكتب كتبت قصة كتير مختلفة، وعندي استاذ هو من بلجيكا عيط لي وقال لي باميلا هيدي القصة اللي كتبتيها ما بتستاهل نقريها. قلت له اوف ليه؟ قال لي انت حدا لبناني، ليه ما عم بتخبرينا وجهة نظر حدا لبناني اجا على فرنسا؟ قلت له لانه انا يعني انا عم عيشها ما في يخبره. قال لي بلا، هي واحد وقتها يعيش فيه يخبر. فكنت وقتها عم عيش قصة كتير بتشبه هيدي القصة، مش هي ذاتها اكيد بس بتشبهها، وبلشت اكتب القصة. وقتها حكيت مع غينا اللي هي الممثلة، كمان تبلورت القصة براسي أكتر، وكنت مع رفيقي ولدت هي الفكرة من جملة بقلب الفيلم اللي هي قدي بياخد معي وقت من المترو على البيت. وكنت قل له لرفيقي إنه أنا البعري في الطريق على البيت بتاخد 10 دقايق، 7 دقايق إذا أنا لبسة بوت
0: يعني مش اسبادرين او
1: اسبادري وبعرف انها بتاخد زيادة وقت معي وقت ارجع على البيت عم ببكي لانه بمشي اكتر. وبلشت من هون انه ليه هي بدها تكون عم تبكي، وكيف بدي اخبر مش بس قصة هالشخصين بس كمان قصة المطرح يلي هن عايشين فيه. يعني كيف واحد وقت يفل من لبنان فيه يرجع يلاقي لبنان هون، بس هيدا الشيء منه شيء هو عم بيفتش عليه.
0: الجميل بهيدا الفيلم مثلا جملة بتقول جون سي بلوس كو جيم، يعني لما عاد أعرف ماذا أحب، أو إنه أنا أور دو كوماند دات بيرسون دون اون فيل، إنه هيدا شيء خارج عن المألوف إنه ما تكوني حدا بمدينة كبيرة مثل مدينة باريس. وبين يعني غينا ضو هي بطلة الفيلم إلى جانب كارل شكرالا اللي بيلعب دور مارك، واثنينتهم بيحكوا عن هل الفضاء المعلق اللي كنا عم نحكي عنه، لا هن 100% في باريس ولا هن 100% في لبنان، وهن بين الاثنين ومش عارفين كيف يتعاطوا مع هالعلاقة اللي بلشت بلبنان وتبدلت واخدت تلونت وصارت بمكان آخر في باريس.
1: صح، هي بالطريقة اللي بتحكي معه بتقوله انه ايه، انه انا ما بعرف مين انا، ما بعرف شو بحب، كنت اشرب القهوة بطريقة غير، كنت اخد سيارتي بطريقة غير، كنت عيش حياتي بطريقة غير. وهو كمان اما هي عندها حب لشو عم بتصير، وهو عنده حب لشو هو كان. وهن لا بلبنان ولا بباريس، هن بالعلاقة تبعهم هن بهيدا المطرح الاسباس الليمبو سبيس.
0: فعلا يعني دي عم نحكي عنه. ولكن هل بتعتقد انه اشخاص مثلنا يعني عاشوا في مكانين مختلفين ممكن يلاقوا حالهم في مكان ثالث مثلا هن بيخترعوا؟
1: ايه انا بحس انه واحد اول ما يفل من بلده هو وقتها نخلق عنا هيدا المطرح اللي هو مطرح واحد من مفروض نعيش ونموت فيه. وقتها نفل بيصير عنا مكان تاني بس بيضل عنا المكان الأول. وكتير صعب بحس على الإنسان يكون عنده تعلق بأكتر من مطرح، فبصير على طول التعلق شيء بخوف، فبصير يتعلق بأكتر من محل، بصير مع كل شخص بيبني محل تالت، مع كل بلد بيزوره وبيعيش فيه بيبني محل، وهالإنسان بدل ما يحس إنه هو مرتبط بكذا مطرح بحس إنه هو منه مرتبط إلا بالطيارة بركة، إنه هو مرتبط بمشي، ما بقى عنده تعلق، الجذور تبع الشجرة ما فيك تاخدها معك.
0: بالفعل ربما لهذا السبب الطفولة هي المكان الوحيد اللي منرجع له دائما عندما نريد أن نشعر بنوع من الأمان.
1: أكيد،
0: لأنه هو المكان الأول،
1: هو الجذور، هو الجذور، هو الجذور، ومش بس الجذور، هو الجذور والفاي تبع الأهل والناس يلي حوالينا، ففي كتير نعومة ورقة بالطفولة، ما في خوف، حتى لو عشنا، أنا بقى بتذكر حرب 2006 أهلي كانوا كتير خيفانين، بس أنا كنت كتير مرتاحة، كنا قاعدين بالجبل وكنا كان هن ناطرين، بس أنا كان عمري 9 سنين، كنت أنزل ألعب تحت البناية وكان ماشي الحال لإلي، أما الخوف عند الكبار، هي وقتها نكبر الجذور بتصير أصعب واحد يتحمله.
0: باميلا سعادة، عندي فضول أعرف لماذا العنوان هو مش لإلي السواقة، مع أنه ما في شيء بالفيلم غير أنه المسافة بين المترو والبيت بدل على نوع من مواصلات.
1: صح، هي لأنه بفرنسا أول ما نجي ببطل عنا سيارة لثلاث أرباع اللبنانية، لأنه لبنان منه بلد فيك تعيش فيه
0: بدون
1: سيارة، أو كتير صعب العيش فيه بدون سيارة، أما وقت نجي لهون ببطل فيها السيارة، فحتى هيدا المكان يلي عنا إياه يلي هو فيه أبكي فيه أنا، فيه عيش بهالسيارة ما بين البيوت، ما عندي إياه بقى، ووقت تقول جو نيم بلو ما فواتور ومش لإلي السواقة، هي كأنه عم بتقول مش لإلي لبنان، إنه وقت تقوله أنا ما بعرف مين أنا، كمان هي عم بتقول لصاحبها إنه هي بطلت هي اللي قبل، فإذا هي قبل كانت تحب السواقة، هي هلأ ما بقى بدها تسوق. علاقتهم هي السيارة، علاقتهم هي السواقة.
0: وطبعا هي بتبكي، يعني بتكون عم تتساءل هل يا ترى لازم تشعر بالذنب لأنه هي تركته، بس بذات الوقت بتقول ما عم ببكي على أنه أنا رفضته، أنا عم ببكي على شيء تاني متعلق فيها، متعلق بوين رح تكون بالجذور ربما الجديدة اللي بدها تخلقها من صح. بعد مارك اللي هو الشخصية طبعا كارل شكرالا بالفيلم. في نهاية الحديث معك أود أن أتوقف عند ستاند أب كوميدي، كنا عم نحكي أنه أنت راوية قصص، أنت عندك أكثر من تخصص، ومنها ستاند أب كوميدي، يعني توقف على المسرح وتحكي حكاية، بس حكاية كوميدية، وعندك ستاند أب كوميدي اسمه ألو ماما، اللي هو صح. شي جديد، مشروع جديد لك.
1: ألو ماما بيحكي كمان عن هيدا العالم اللي بالنص يلي هو التليفون بين أنا وأمي، أمي عايشة بلبنان، أنا عايشة بفرنسا، بس نيناتنا عايشين على التليفون.
0: هيدا هو اللبناني على فكرة،
1: هيدا هي الوحدة تكون لبنانية، خصوصا المرأة، بحس لأنه في عنا تعلق مع أمنا، بركي نحن وصغار بيكون أصعب، بيكون في كتير تعصيب تجاه الأم، ومع الوقت بيصير في كتير حب وذكرى الطفولة. قالوا ماما بيحكي عن هيدا الشيء، عن هالعلاقة عبر التليفون، وعن عدم إمكانية العيش بلا التليفون عدينتي. أنا أمي بدي قلي 3-4 مرات بنهار، فلخطيبة الإسلندي هيدا الشيء مش طبيعي، كتير غريب،
0: مش مفهوم كمان،
1: مش مفهوم، تقبله بس عطول بيقول أمي كان بدي أول ما يدق التليفون، ما حتى بيقرأ مين على التليفون، وكان بدي خبر هيدا القصة يلي هي ليه نحن هالقد على التليفون مع أهلنا، ولأنه كمان الإيميغراسيون
0: الهجرة
1: هي قصة اللبناني، فكمان التليفون هي قصة اللبناني،
0: لأنه عطول مننتظر أنه نتصل بأهلنا أو أهلنا يطمنوا علينا.
1: صح.
0: عطول في لبناني، في يعني العائلة اللبنانية مكونة من عدة أشخاص، كل شخص ببلد يعني، فمنشان هيك التليفون هو أهم وسيلة للتواصل،
1: هو شخص من العائلة. أنا بقول يعني أنا
0: برافو عليك.
1: صح، أنا بقول بالعلاقة تبع أنا وأمي، في أنا، في أمي، وفي التليفون بيناتنا. وما في سكره ما فيك تقطش هذا التليفون. انا بالشو بقول انه بالمسرح بقول بقلب الو ماما انه انا وقت كبرت هيدا الكوردون امبيليكال بيني وبين امي
0: هو هيدا الرابط
1: تبدل بكوردون تليفون وهو ذاته يعني بعدنا متصلين بنفس الشيء يلي بيغذينا اتنيناتنا.
0: وشو هي المواضيع اللي بتتناوليها بالخلفيه هناك؟ الحرب بطبيعه صح. الحال وشو بعد؟
1: قالوا ماما بيحكي عن هالعلاقة مع أمي بس كمان عن الخوف أن يصير مثل أمي وهي أمي حدا شوي بيتشائم بيخاف عنده قلق وبقالوا ماما بصير أحكي أكتر عن ليه هيدا القلق موجود هو الحرب هو ذكرى جماعية وبقالوا ماما في تليفون على المسرح وأمي بتدق بقلب الشو على التليفون وانا بحكي معه مش
0: فعلا
1: مشان هيك هو سول انسان لانه كان بدي احكي كيف انه حتى لساعه من حياتي اللي هي انا على المسرح كتير مستحيل انه امي مدق فكان بدي فرجي هيدا الشيء بالتليفون على طول موجود وين امي بتتصل بقلب المسرح.
0: مهندس الصوت عم بيقول لي مازن الخليل عم بيقول لي يمكن تتصل فيكي هلا انت
1: إذا بتطلع على تليفوني أنا أكيد إنها هي اتصلت أصلاً قلت لها إني جاية على الطريق
0: يعني ممكن تكون عم تسمعنا هلأ
1: أكيد عم تسمعنا هي
0: وعم تضحك يعني تحية لأمك شو اسمها أمك؟
1: رولا
0: رولا تحية رولا من
1: لألو ماما
0: من ألو ماما إذن طبعاً هيدا المشروع جديد لإليك ستاند أب كوميدي ألو ماما مثل صباح تذكرتيني بصباح بتقول ألو بيروت رح يكون 18 شهر
1: ب 18 شهر بـ The Wrong Side بالـ18 الساعة 8 بالليل
0: في الدائرة 18 من باريس رونغ سايد. طبعا نبيل الديراني اللي هو دائما بيدعم المواهب الشابة وبيدعم كل شيء بيجي من منطقة الشرق الأوسط صحيح. وتحديدا من لبنان كونه لبناني أيضا. باميلا سعادة أنا بشكرك على المشاركة معنا. بذكر بأنك راوية قصص من الطراز الأول. ربما كلمة أخيرة يعني عنا بعد تقريبا دقيقة شو ممكن توجهي للأشخاص اللي بعمرك اللي عندهم كمان أحلام لبنانية صغيرة أو كبيرة؟
1: أول شيء بدي أشكرك على أنه أنا كنت هون معك اليوم كان كتير حلو الحكي وللناس اللبنانية بعمري ما بعرف إذا عندي شيء وجه لهم كرسالة بس في يقول أنه كلنا فينا عنا قصص ويخبروا هالقصص قد ما فيهم لأنه كل ما نخبر القصص كل ما هالقصص تضل عايشة وأهم شيء بالذاكرة الجماعية وهذا المشكلة بلبنان أنه نحنا مننسى نخبر فالقصة بتروح فواحد لازم يتذكر أنه حتى لو نحنا بالغربة تضل الكلمة تبعنا موجودة.
0: إذن الكلمة دائما أبدا. شكرا باميلا سعادة شكرا لمازن الخليل على هندسة صوتية وشكرا لكم لمتابعتنا إلى اللقاء في الغد.
2: كله حكي

0: معرض فيفاتيك أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيش نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية.

0: الثالثة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد،
0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. في ظل مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن، هجمات متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان. وزارة الخارجية الكويتية تندد بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ الفلسطينية وطائرات المسيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يرغب بلقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: إلى تفاصيل، أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان فوق تجمع مسغاف في شمال إسرائيل في ثاني عملية من نوعها اليوم. وقال الجيش في بيان عقب سفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في منطقة مسغاف، اعترض سلاح الجو مقذوفين عبرا من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس توعد هذا الأسبوع من استهداف ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله في حال إطلاقه صواريخ أو طائرات مسيرة نحو شمال

اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بعد هجمات نفذها كل منهما في الخليج ليلة الثلاثاء الأربعاء. وقال ترامب عن مشتبه خامنئي: أرغب في لقائه وربما سنلتقي في مرحلة ما وفقا لما ستؤول إليه الأمور. وقالت وكالة إنترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية في هذا الخبر الأخير أن الدفاعات الجوية أسقطت 754 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعة 24 الماضية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: ورحب بكم مشاهدين مستمعين في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن تكونوا معنا في هذه الحلقة التي أستضيفها دكتورة سما ضبيط الاختصاصية في تقويم الأسنان معنا على الخط مباشرة من الإمارات اليوم. ومعها سنلقي الضوء على الملف التالي: ما العلاقة بين تقويم الأسنان والتنفس وجودة النوم؟ موضوع هام جدا لم يسبق لنا أن تطرقنا إليه، وأنا سأقدم دراسة حديثة تبحث في العلاقة بين العلاجات التقويمية واضطرابات التنفس عند الأطفال. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سارة أوجي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا معكم مع دكتورة سما ضبيط لفوزكم باستشارة مجانية معها. أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود كالمعتاد. شكرا ريتا، شكرا لتصويرك كل فيديوهات مسابقة الصحة المستدامة، وأيضا لإخراجك حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: تحسين شكل الأسنان لا يعني بالضرورة تحسين التنفس، لكن فهم العلاقة بينهما هو مفتاح العلاج الصحيح. ماذا تقولين دكتورة سما ضبيط؟ أهلا بك، تفضلي.
1: مساء الخير مدام سونيتا، مساء الخير لكل مستمعينا. الصراحة موضوع بتشكر كثير على هالموضوع الجدا مهم سواء للأطفال أو حتى البالغين. هلا بالنسبة لسؤالك، هل الأسنان كثير أيام بنشوف أسنان مرتبة، مثلا عندهم ديب بايت العضة العميقة، فهم بيكون الإطباق جدا سيء بس كمظهر جدا ممتاز وحلو. فما له علاقة شكل الأسنان يغشنا أنه يكون الإطباق سليم، أهم شيء يكون عندنا إطباق سليم. بس هو بشكل عام بيكون سوء الإطباق مترافق مع مشاكل ازدحام، عضة مفتوحة، عضة عميقة، بس كثير أيام نشوف أسنان مرتبة بس في عندنا مشاكل إطباقية.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتورة سما ضبيط. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تبحث في العلاقة بين العلاجات التقويمية واضطرابات التنفس عند الأطفال.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: هدفت دراسة علمية حديثة نشرت في عام 2025 في مجلة بي ام سي اورال هيلث، واجراها باحثون من جامعة فروتسواف الطبية وجامعة بوميرانيا الطبية في بولندا، وبمشاركة فريق من اختصاصيي تقويم الأسنان وطب الأسنان. إذن هدفت إلى مراجعة الأدلة العلمية

0: متوفرة حول تأثير توسيع الفك العلوي السريع وبعض العلاجات التقويمية الوظيفية لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التنفس أثناء النوم. هذا واعتمد الباحثون على المراجعة المنهجية وفق معايير بريسما، حيث شملت عملية البحث فحص أكثر من 3200 دراسة منشورة في قواعد بيانات علمية دولية، وبعد تطبيق معايير الاختيار تضمنت المراجعة النهائية 5 دراسات شملت 248 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12.5. واستخدمت هذه الدراسات وسائل متعددة لتقييم التنفس والنوم، من بينها تخطيط النوم والفحوص الشعاعية والاستبيانات السريرية. وأخيرا خلص الباحثون إلى أن الأدلة العلمية المتوفرة تشير إلى أن بعض العلاجات التقويمية قد تسهم في تحسين جودة النوم وتخفيف بعض أعراض اضطرابات التنفس أثناء النوم وتحسين بعض المؤشرات المرتبطة به. إلا أن المراجعة أكدت أيضا أن إحدى دراسات لم تدعم هذه النتائج، وأن العلاقة بين هذه العلاجات وتحسن اضطرابات التنفس أثناء النوم لم تحسن بشكل نهائي، ما يستدعي مزيدا من الدراسات عالية الجودة وطويلة الأمد.
1: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أعود إليك دكتورة سما ضبيط، وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، هل هي محقة فعلا؟
2: هلا محقة بالنسبة لي كتجربتي السريرية 100%، ولكن بالنسبة للشق الثاني من الدراسة لما عم بيقولوا لك شافوا ما في جودة نوم مع توسيع الفك، لأنه جودة النوم بتعلق بعدة عوامل، ولكن أهمها هو التنفس الفموي. فهمتي علي؟
0: نعم.
2: يعني جودة النوم قد يكون الولد ما بينام بكير أو سهران على الآيباد، آكل أكل مو صحي، هذا كله مرتبط بجودة النوم، ولكن التنفس من الفم هاي من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى عدم النمو بشكل سليم، عدم ارتياحه ودخول الأكسجين للدماغ لنمو الفكين. هلا مرتبط موضوع التنفس الفموي بالنسبة لطبيب التقويم أو للعلاقات الإطباقية بشقين، أول واحد هو توسيع الفك العلوي مثل ما حكيت الدراسة، والحلو هلا الدراسات الحديثة والأجهزة الحديثة صار مو بس عند الأطفال، عند البالغين كمان صار في عنا أجهزة حديثة بتعمل توسيع الفك حتى للبالغين. ومع أنا يعني أنا مرضاتي بالنسبة لي سألتهم قالوا شافوا تحسن، ما بقلك كتير كبير بس شافوا تحسن بموضوع التنفس. وتاني نقطة هو وضعية الفك السفلي، عندنا تراجع الفك السفلي كتير بيأثر على مجرى الهواء، كمان أثناء تقديم الفك السفلي وتحسين وضعيته شفنا أنه كتير هذا كمان مثبت علميا وبالأشعة أنه زاد عنا عرض مجرى الهواء وكتير تم التحسن عند الأطفال. طبعا هون بيكون المعالجة قبل البلوغ حكما.
0: نعم.
2: فموضوع التنفس الفموي جدا مرتبط مع دكتور التقويم ودكتور الـ ENT بيكونوا تيم حتى نشوف وين السبب الأساسي وين الخلل ويتم المعالجة.
0: نعم. إذن ما الفرق دكتورة سما ضبيط بين معالجة الشكل الجمالي للأسنان ومعالجة الوظيفة التنفسية للفكين؟
2: هلا ما بعرف شو بتقصدي بالجمالي، هل الجمالي
0: يعني التقويم؟ ذكرتي في بداية الحلقة انه من الممكن انه يكون الشكل جميل جدا، ولكن هناك
2: هلا
0: مشكلة في التنفس.
2: العرف عند العوام بشكل عام والاسنان عند الناس انه الاسنان المرصوفة هي خلص حلو. فهمتي علي؟
0: نعم.
2: يعني ما كتير واعيين انه في عنا شيء اسمه عدة عميقة، ما كتير بيهمهم العدة المفتوحة، يعني في عنا خلل بالاطباق، قد يكون العدة العميقة هي تجميليا حلوة ولكن جدا سيئة لموضوع المفصل الفكي الصدغي.
0: نعم.
2: يعني في عنا ايام كتير حتى مرضى بيحاولوا يحلوا المشكلة بدل تقويم بالفينير، بيبردوا الأسنان وبيجملوا أنه خلص صرنا حلوين.
0: نعم.
2: ولكن ما بيحلوا المشكلة الإطباقية بحد ذاتها. فهو الإطباق له مفاتيح، له معالم، لازم يجي هالخط على هالخط، هالسن على هالسن. فهي المفاتيح الإطباقية لازم تتحقق حتى نحصل على إطباق سليم، تمام؟ وليس بالضرورة هلأ هو طبعاً الإطباق السليم معناته ضحكة حلوة، معناته أسنان مرصوفة، ولكن ليس العكس، تمام؟ يعني مو إنه أي أسنان مرصوفة معناته قد يكون
0: إطباق سليم. نعم في هذا الاتجاه صحيح، ولكن العكس غير صحيح. يا ترى بالنسبة لك أنت دكتورة سما ضبيط، هل أصبح تقييم مجرى الهواء جزءاً أساسياً من تشخيص حالات التقويم الحديثة؟
2: صح، للأسف هلأ عند الأطفال ومثل ما قلت لك عند البالغين كمان كتير مهم، يعني لأنه وضعية التنفس أثناء، أنا ما رح أقلك بس وقت النوم، أثناء الولد صار عنده عادة، قد يكون مجرى التنفس عنده مفتوح ومن قله سكر تمك، يعني الأنف شغال ولكن هو متعود يفتح تمه.
0: نعم.
2: فهمتي علي؟ يعني قد يكون اعتيادي، قد يكون وظيفي، قد يكون في عنده بالفعل في عنده عيب، مثلا في عنده ضخامة باللوز، عنده الناميات متضخمة، في عنده مشاكل تنفسية. لذلك هون بيكون في تعاون بين طبيب الانفنترال اي ان تي وطبيب التقويم. ولكن معظم الحالات، حتى صار نقاشات كثير مع أطباء الأذنية، أنه مين السبب؟ قد يولد الولد يكون معه تضيق بالفك، وإذا وسعنا انحلت، ولكن هون برأيهم أنه لا، قد يكون الناميات هو سبب تضيق الفك، تمام؟
0: تصوري هذه العلاقة. نعم
2: تماما. بس الحلو فيها أنه الاثنين، توسيع الفك العلوي هو العلاج الوحيد، فهمتي علي؟ ففي حال وسعنا وما استفاد، وهو بالأساس فاحص ما عنده ضخامة بالناميات وباللوز وهيك، فموضوع توسيع الفك هو الحل. ونسبة كتير منيحة من الأطفال عم بيلاقوا تحسن فظيع، تمام. طبعا بده كتير متابعة من وضعية اللسان. هل تتخيل إنه وضعية اللسان إلها كتير علاقة في موضوع التنفس؟ إنه لازم يكون وضعية اللسان بالوضعية الصحيحة، لأنه كله مرتبط مع بعض. إذا هو الولد فاتح تمه عم بتنفس منه، فاللسان وضعيته بتصير على الأرض، يعني بقاع الفم، فهو طول الوقت عبارة عن اللعاب برا التم، جفاف، التهابات، تسوس، يعني الحلقة كلها مع بعضها مرتبطة.
0: نعم، شكرا لهذه الإيضاحات هامة جدا لكي نفهم دكتورة سما ضبيط كيف يؤثر تقويم الأسنان على جودة النوم وعلى التنفس. سننتقل إلى مشكلة أخرى، أجهزة التقويم نفسها، هل من الممكن أن تؤثر سلبا على التنفس؟ هل تسبب عند البعض شعور مؤقت بصعوبة التنفس بالانزعاج في بداية العلاج؟ أخبرينا.
2: هلا يعني هون انا ما عرفت انه هل هي الاجهزه اللي
0: نعم يعني مثلا انا وضعت انفيزالاين وفي بدايه وضع للانفيزالاين لم اكن استطيع التنفس قبل النوم، يعني وكان ذلك يمنعني من النوم.
2: هلا شوفي، اي شيء بالتم بده يدخل على التم، شيء جسم غريب، رح يكون في عنا فتره للتاقلم.
0: نعم.
2: تمام، يعني انت مثل ما قلتي اول فتره، تمام، بعد المريض رح يتعود، حتى لدرجه اول اسبوع المريض لما بحط الجهاز حتى بالعام بشط ريالته كثير، يعني بيزيد عنده افراز اللعاب، الحكي قد يتاثر، ولكن بعد اسبوع 10 ايام بتحسي تاقلم. حتى نعم. موضوع البريسز العادي اللي ما بتأثر أول أسبوع أو أول يومين، يعني بيضل المريض عم بيشكي ويا دكتورة وهيك وهون عم بيجرحني من خدي وكذا، ولكن سبحان الله المريض بتأقلم، يعني عنده فترة تأقلم من، يعني في مرضى بيومين، في مرضى بأسبوع، ماكسيموم 10 أيام بتكون الموضوع تأقلم عليه.
0: نعم. يا ترى هل اشتكى يعني بعض المرضى دكتورة سما من أنه أجهزة التقويم تؤثر على وضعية اللسان أو تعيق التنفس في الأسابيع الأولى؟
2: هلا في عنا أجهزة لتضبط وضعية اللسان، تمام.
0: نعم.
2: هلا هو الجهاز بتشوفيه شكله جدا، يعني هيك فيه أسلاك وكذا، هو بتفكريه أنه مزعج جدا لللسان، ولكن هو بيضبط في الوضعية، هو بيجبر اللسان أنه ينحط في الوضعية الصحيحة اللي هي بقبة الحنك وليس بقاع الفم.
0: نعم.
2: فهو شكلا ما راح يتقبلوا المريض وحتى للأطفال، ولكن تأثيره العلاجي سحري. وهي الفترة عند الأطفال إذا بالفعل عالجنا وضعية اللسان بيكون عن جد خدمنا خدمة كتير كبيرة، لأنه كتير نشوف كبار بالعمر عندهم عضة مفتوحة لهلأ لسان عم بيدفش الأسنان، وهم عم بيحكوا بتشوفي اللسان تطاير اللعاب أثناء الكلام. فهو مشكلة ضبط وضعية اللسان عند الأطفال تعتبر جدا هامة، يعني هذا بسموه تحت البلع الطفلي أو هيك، وكتير بتأدي لثبات المعالجة بعدين، لأنه نحن مهما عالجنا وتم اللسان وضعيته مي طبيعية فبيصير عندنا ريلابس، بيصير عندنا نكس بالحالة بترجع بتنكس، لأنه بيضل اللسان هو عبارة عن 17 عضلة بيضل بيعمل بوش على الأسنان بيضل بترجع الحالة مثل قبل. لذلك أنه نحن نعالج السبب ونعالج وضعية اللسان وشو نعرف السبب الأساسي للتنفس الفموي هون، يعني أنه نعالج سبب المشكلة، أهم شيء نعرف السبب ونحلها مشان ما ترجع تنكس بالأيام بعد المعالجة.
0: نعم دكتورة سما، كيف تميزين أنت بين حالات الانزعاج الطبيعي المؤقت وبين وجود تأثير حقيقي على مجرى الهواء؟
2: هلا أول شيء لما بيجيكي المريض أول ما بدخل عليكي ما هو يعني ملامح بيسموه أدينويد فيس، يعني ملامح الوجه الطويل، هذا ملامح التنفس الفموي، يعني بيكون المريض هالات سوداء تحت العين، تمام، الوجه طويل، الفك العلوي شكله مثل في مبوز مع بروز بالأسنان، الفم مفتوح، المنطقة الأمامية من الأسنان جدا ملتهبة لسه فيها وليس الخلفية، المنطقة الأمامية لأنه طول الوقت فاتح تمه معرضة للجفاف وهذا الجفاف بيؤدي لالتهابات باللسة، نخور سنية، حتى بيقولوا لك انه الولد اللي ما بينام منيح سلوكه اثناء يعني فرط نشاط ما له مركز ضايج، يعني معروفة انه هو اذا ما نام بعمق وبتنفس مزبوط فهو بيأثر حتى على مو بس نموه تبع يعني نموه بشكل عام حتى على سلوكه، فواضح جدا من اول ما بدخل مظاهر
0: لم اكن اعرف انه في وجه يدل على
2: لا
0: اسمه نتنفس بشكل
2: خاطئ لا بدخل المريض فورا في الشخصية يعني فهون بس شخصتي بدك تعرفي تبحثي اين السبب، هل هو من اللوز من اللحميات، هل عنده يعني سوء الاطباق، يعني بس هو واضح جدا.
0: يعني انت كاختصاصيه في تقويم الاسنان لديك المام ايضا بامراض الانف والاذن والحنجره لانه كثير
2: لازم كله مرتبط.
0: نعم اذا دكتوره سما ضبيط، هل يا ترى عندما يشعر المريض بانه تنفسه اصبح اصعب بعد تركيب جهاز تقويمي تغيرين الخطه تعدلين خطه التقويم؟
2: هلأ هون حسب يعني في مرضى لما بتشوفي انت هون بعد يعني سبحان الله وبالذات نحن ببلد بعد علينا كل الجنسيات يعني فعنا صرنا نعرف فهمتي الفكرة، مو بس يعني في ناس هلأ نحن بشكل عام الأهل لما بيكونوا مسيطرين على متابعة وفي يعني لازم ما في غير خيار، فإنه المهم هي سلامة الطفل والأهل كانوا متعاونين معي فما كتير أنا يعني من أسي شوي على الطفل يعني يتحمل شوي لأنه لمصلحته مثل أي علاج كان. ولكن إذا بتشوفي الأهل غير متعاونين وأنا يعني في عنا حتى أجهزة خارج فموية كتير أيام من لبسها للطفل فبتلاقي تحسن فظيع، ولكن مثلا الأم ما عندها مقدرة أنه هي تتابع الطفل بهذا يعني، فهون خلص الخيار بإيد أولا وأخيرا الأهل وبالذات الأم، يعني إذا الأم متجاوبة ومتعاونة فالطفل أكيد رح يستجيب، ولكن هم يعني قلت تعتمد على الأهل بشكل كامل هل هن موافقين أو أنه خلص يعني هن بإرادتهم ما بدهم يكملوا العلاج. ولكن بس هو ما بهالصعوبة يعني بهيك بتجربتي المتواضعة، يعني بشكل عام أغلب المرضى وبالذات هلأ الأهالي الواعيين على أطفالهم يعني عم تنجح المعالجات وكتير عم بيلاقوا فرق، عم بيلاقوا فرق بالشكل بالنمو يعني بالتنفس، لأنه إذا انحلت وعلى فكرة الاستجابة بتكون كتير سريعة، يعني قد يكون خلال من 4 إلى 6 شهور نكون خلصنا العلاج، المريض تعود وصار يتنفس من تمه وبكون يعني كانت يعني ما انه فتره طويله لانه دائما الاطفال استجابتهم سريعه للعلاج.
0: نعم دكتورة سما، هل يمكن أن يؤدي تحريك الأسنان أو تغيير وضعية الفكين خلال العلاج إلى تغيرات مؤقتة في نمط التنفس؟
2: إجباري لأنه مرتبطين ببعض، يعني هلأ إذا نحن قدمنا الفك السفلي وكان في عنا تراجع فنحن حسننا مجرى الهواء وبالعكس، وإذا رجعنا الفك إذا كان عنده بروز رجعنا الفك العلوي لورا صار عنا التماس الشفاه أسهل. يعني لما بيكون الفك بارد لقدام صعوبة كتير بسموها عدم كفاءة شفوية، يعني الشفايف لبما توصل لبعضها بتبذل مجهود بتتوتر، ولكن إذا نحنا رجعنا شوي الفك العلوي وقدمنا شوي السفلي فبتحسي صاروا ريلاكس أكتر، يعني راح التوتر اللي كانوا يتعذبوا ليوصلوا وهن عم بيفكروا بمرحلة إغلاق الفم، فأكيد بتأثر.
0: يثار أحيانا جدل دكتورة سما حول خلع الأسنان لأسباب تقويمية وتأثير ذلك على حجم القوس السنية ومجرى الهواء، ماذا تقولين أنت؟
2: كثير طلع ترند. هلا شوفي هذا حكي اللي طلع بالترندات والهي والإنسان بيبلع لسانه وقلع 4 ضواحك زغرنا الغرفة للسان، فهذا الشيء مو مثبت علميا أبدا.
0: أوكي.
2: حتى أنت لما بدك تقدمي لأي جامعة مطلوب منك أنه يكون في حالاتك حالات فيها قلع. ليش؟ هلا صغري، هلا صار في، شوفي بقلك أنه القلع خف شوي لأنه صار في عنا بدائل، في عنا بريسز شوي تعمل دول، صار عنا موسع
0: نعم دكتورة انقطع الخط، سنعود الاتصال بدكتورة.
2: أيوة.
0: دكتورة سما عذرا الخط. أيوة. الخط يقطع لا أعلم لماذا. هل من الممكن أن تعيدي آخر جملة؟
2: أي بس وين كنا؟
0: كنا نتحدث عن أنه ما في أبحاث حالية علمية مثبتة حول أنه خلع الأسنان، نتحدث عن هذا الترند. أوكي. الخاطئ كما ذكرتي.
2: تمام
0: تفضلي.
2: بالنسبة لهذا أنا مثل ما قلت لكم هو عبارة عن ترند بالنسبة لي خاطئ. هلأ صارت في عنا وسائل تساعدنا أنه نخفف القلق ولكن هو ليس ننفيه تماما. هلأ أنا كوجهة نظري أنه كيف بدي أقتنع، نحن عم نقلع لما بكون عنا ازدحام جدا شديد بالقوس السني، يعني بيكون السن كله برا القوس. تمام. فنحن ما أثرنا على العرض تبع القوس، يعني السن كله بحجمه برا القوس، فهمتي علي الفكرة؟
0: نعم.
2: فنحن بيكون القلع بيكون لضرورة، فهو أكيد وحتى الجامعات مطلوب مننا أنه نقدم حالات فيها خلع، هذا علم بحد ذاته، ولكن بقلك أنه تحسن شوي عنا الأجهزة بحيث خفت حالات القلع. ولكن أنا كتير حالات، يعني في عنا حالات البروز بيجيني المريض أنه هو متضايق من شكله من البروز عنده علوي سفلي، هاي إجباري بنخلع له لأنه ما رح يشوف فيه تحسن، والإرجاع بيكون بحدود شيء 4 ملي لورا، يعني ما حد كتير تأثر على موضوع أنه اللسان ما يلاقي الحجم أو شيء. بس ولكن في حالات عنا بيسموه اللسان العرطل الكبير، هون هاي مضاد استطباب للخلع، فهون تعتمد على تشخيص الحالة.
0: نعم. إذن كيف توازنين أنت كاختصاصية في تقويم الأسنان بين الحاجة العلاجية للخلع والحفاظ على الوظائف التنفسية؟
2: هون نحن أي حالة سبحان الله، يعني قديش ما بتجيكي حالات ما فيكي تاخدي قواعد.
0: نعم. كل حالة هي حالة خاصة.
2: تماما. لازم تاخدي لها صور أشعة الإكس راي اللي هي الأو بي جي استيفالو، حديثا السي بي سي تي ثلاثين أبعاد. ثاني شيء لازم نعمل عليها تسموه تريسينج اللي هي ترسيم، يعني نعمل عليها تحاليل بناء أنا
0: نعم. دكتورة سما الخط يقطع من جديد، سنعود الاتصال بك طبعا ونأخذ منك إجابة عن هذا السؤال. أذكركم مستمعينا بأنكم تستطيعون التواصل مع دكتورة سما وطرح الأسئلة عليها من خلال الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة أو من خلال الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك بأسئلتكم تحت رابط اليوتيوب أو على رقم الاستوديو. إذن دكتورة سما نعيد الإجابة. أيوة عن معك. السؤال تفضلي.
2: طيب شو كان السؤال بس آخر واحد؟ عن
0: كان السؤال عن كيف توازنين بين الحاجة العلاجية. أيوة. للخلع والحفاظ على الوظائف التنفسية.
2: تمام. فأنا ما بعرف من وين انقطع. أنا قلت لي كل حالة بتجينا هي حالة مختلفة تماماً عن الثانية. فنحن في عنا لازم أول شيء نعمل دراسة للأشعة هي الـ OPG والسيفالو، ومناخد كمان ثلاثي الأبعاد الـ CBCT. على بناء على هالصور نعمل تحاليل يعني بالأرقام، تمام؟ هلأ صار يساعدنا الـ AI بهي التحاليل، يعطينا أرقام أكثر دقة طبعاً، بس ما لازم نعتمد عليه 100%، بس بيساعدنا مع الصور الوجهية. لازم نعمل دراسة كاملة للمريض ونشوف شو هي خطة العلاج، وبداء أنا عليه نمشي. يعني ما فينا أنه نمشي لكل المرضى، لكل مريض له خصوصيته تماماً.
0: نعم. يا ترى ما هي أكثر معلومة خاطئة منتشرة بين الناس برأيك أنت تسمعينها في عيادتك حول التقويم والتنفس؟
2: حول التقويم والتنفس.
0: يعني ماذا يقول لك الأهالي؟ ماذا يقول لك البالغ أيضا إذا كنت تهتمين بتقويم أسنان البالغين؟
2: هلا بالنسبة للجهاز المعطي الجديد صار في عنا، أنا هي حب كتير إنه الناس تعرف فوائده أكثر من إنه سلبياته. هو عبارة عن فينا نقول مثل زريعات بسقف الحلق، فهن قد يكونوا تنتين أو أربعة أو حتى ثمانية حسب العدد. هذا أحدث أجهزة التوسيع عند البالغين. هو بيعمل يعني ما رح أخوف المرضى، هو الفك العلوي عبارة عن صفيحة فينا نقول يمين ويسار، فهو بفصل الصفيحتين عن بعضهم وبالتالي بيزيدوا بمجرى التنفس. هذا بيسبب رعب عند المرضى إنه يا دكتورة معقول أنت عم تفسخي الفك يعني وبيزيد التنفس وهيك، فمسبب لهم رعب. الصراحة هو جدا مفيد، جدا حل مشاكل بالأطباق، فأنا دايما بشجع عليه. ورغم أنه شوي بيعذب بموضوع الزرعات وموضوع العناية وهيك، بس فوائده جدا ممتازة.
0: نعم. وآخر سؤال دكتورة سما ضبيط، ما أهمية العمل المشترك بينك كطبيب التقويم وبين اختصاصي النوم واختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة؟
2: والله هو عمل مشترك. يعني لازم أنا كتير بحول لطبيب الـ ANT، لأنه نحن مثل ما بنعرف الأطفال أغلبيتهم عندهم ناميات ولوز وضخامة باللوز، بحاجة لاستئصال، بحاجة لشيء، فيجب أنه نأخذ استشارتهم جدا. وحتى هو أيام بيكون ما عندهم شيء بيحولهم لطبيب التقويم بيقولهم بحاجة لتوسيع الفك. فموضوع التنفس الفموي بيعتمد على عمل تيم مشترك، تمام، ولكن الحلو فيه أنه إن شاء الله بينحل وبوقت جدا قصير.
0: نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة سما ضبيط لإلقائك الضوء على الملف التالي اليوم، ما العلاقة بين تقويم الأسنان والتنفس وجودة النوم. شكرا على كل هذه الإيضاحات، فهمنا طبعا هذه العلاقة بشكل جيد وواضح. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التفاعل معك والكتابة بأسئلتهم أو ترك رسائلهم الصوتية على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لك مجددا دكتورة سما ضبيط، أذكر بأنك اختصاصية في تقويم الأسنان، معنا على الخط مباشرة من الإمارات. شكرا ريتا محمود، شكرا سارة أوجي، شكرا لكم مستمعين. ننتظر مشاركاتكم إذن، وننتظر تفاعلكم معنا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة سما ضبيط الاختصاصية في تقويم الأسنان في الإمارات، هي معنا على الخط مباشرة من هناك. شكراً دكتورة سما ضبيط على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية، ولديك شكر خاص من سلطنة عمان من مستمع لنا بيقول شكراً على استضافتك لي دكتورة سما ضبيط وعلى اختيارك لهذه المواضيع الصحية للمستمعين. سؤالي: طفلتي عمرها 4 سنوات، عندما تصحو من النوم لا تستطيع أن تشرب أو تأكل لشدة جفاف الفم، فما علاج هذه الحالة وشكرا؟ 4 سنوات إذن.
2: واضح تماما، مثل ما حكينا انه جفاف الفم معناتها هي نايمه فاتحه تمها، معناتها تنفس فموي، فهل هو من شده الجفاف بيصير حتى عندها التهابات وبتزيد نسبه النخور السنيه عندها. فالافضل انه بهالعمر يفحص عن دكتور، على الاغلب بيكون عندها ناميات بهالعمر او شيء باللوز، يفحص عن دكتور اي ان تي. ولانه هلا شوي ما بنتدخل بعمر 4 سنين في حال ننطر شوي، لانه صعب انه نلبسها اجهزه، ولكن اذا كان عندها تضيق شديد نلجا لها بنحط لها اجهزه ثابته.
1: عاده تبداون بالتدخل انطلاقا من عمر 8 سنوات ام اكثر؟
2: يعني 7-8 في حالات الشديده، هلا لازم بس ب4-5 لسه صغار بنعطيه فرصه. لانه لسه حتى في عنده نمو، ما بيكون هالشيء يعني ما حدا يعني حرام الولد كثير بيكون صغير. فبال7-8 سنين بالحالات الشديده منبلش فيها. تمام. هلا في عنا حالات تقدم الفك السفلي الوراثي، قد انه نلبس الجهاز الخارجي بعمر 5 سنين، يعني هي الحالات الوراثيه بتحسي العيله كلها مع تقدم فك، لانه الاستجابه تبعها بيكون كتير، لانه بجيناتها يعني بتكون صعبه علينا، فحسب الحاله. فبس انا بنصحه انه ياخذها على طبيب يفحص لموضوع التنفس، واضح انه هي عندها تنفس فموي.
1: نعم، شكرا دكتورة سما. نواصل معك، وبسام من ألمانيا طرح هذا السؤال خارج عن الحلقة، ما بعرف إذا فيك تجاوبي بس بعتقد عندك إجابة. ما هي أسباب الخراج وما هي آخر العلاجات له؟
2: الخراج السني هلا أول شيء ببلش بنخر، تمام. هذا النخر لما بيكبر بيوصل للعصب. موضوع العصب أول شيء بيكون ألمه كتير عدة فترة أسبوع أو أكثر، حسب يعني حسب هو تأقلمه على الألم. هذا بسموه خراج حاد، تمام، بيكون جدا مؤلم. في هالحالة ما راح راجع دكتور أسنان، بيصير بيروح الوجع بيقلب لها خراج مزمن. تمام، شو الخراج المزمن؟ ما بقى في ألم، بس شو بيصير؟ بيصير عنا من تحت بيصير الآفة بتكبر تحت الجزر وبتصير بتاكل بالعظم، تمام، إيح وبكتيريا وجراثيم، ويعني لازم يروح عند دكتور. بفضل انه يكون اخصائي عصب، اخصائي علاج جذور، لينظف الجذور تمام وينظف الخراج.
1: نعم، شكرا. ننتقل الى الاردن، وهذا السؤال وصلنا من مستمعة لنا تقول لك: هل يمكن عمل تقويم اسنان في عمر متاخر بعد سن 40؟
2: حتى عندي مريض 55 يصير يعني بأي عمر.
1: نعم،
2: أي أكيد، ما دامت اللثة حول الأسنان والنسج الداعم العظم حول كل سن سليم، ما في عنا التهابات، فما في، بيصير بأي عمر، ما في أي عمر محدد. ولكن إذا كان في عنا التهابات وانحسار بالعظم، يعني العظم نازل، ما في عند يعني العظم مو ماسك الجذور بشكل منيح، فهون ما فينا أنه نحرك الأسنان أساساً.
1: شكرا. وننتقل إلى لبنان. مساء الخير لك ولي الدكتورة سما. عمري 28 سنة، عم بعاني من عضة مفتوحة بالأسنان الأمامية، رجعت عدة أطباء تقويم، منهم من أخبرني أنه حالتي تعالج بتقويم الأسنان فقط، ومنهم من أصر أنه حالتي جراحية. شو رأي دكتورة سما وشكرا؟
2: هلأ طبعا يعني لازم نفحصها سريريا، بس بشكل عام هلأ العضة المفتوحة بالآونة الأخيرة صرنا حلها جدا سهل باستخدام الزراعات اللي هي التاتس، بيسموها الزراعات السنية. هي شو؟ مو المنطقة الخلفية اللي بيصير عليها عض والمنطقة الأمامية مفتوحة، فبيحطوا الزرعات بالمنطقة الخلفية وبيحاولوا كل القطاع الخلفي يرفعوا لفوق فبتتسكر العضب، بالإضافة أنه مثل بيحطوا مثل أشواك هيك صغيرة منشان يضبطوا وضعية اللسان، لأنه لا بهالعمر بيكون اللسان طول الوقت متوضع بهي الفتحة. فهو العلاج بيكون على شغلتين، على وضعية اللسان وعلى أنه مثل بيسموا يعني نرفع القطاع الخلفي شوي لفوق للعظم، بيعود من قدام تتسكر. فهلأ بالآونة الأخيرة صار علاج العضة المفتوحة كتير أسهل من قبل.
1: نعم. وأيضا عن سوء الإطباق سؤال وصلنا من السعودية، لماذا يجب أن نلجأ للجراحة ولا نكتفي بتقويم الأسنان لمعالجة سوء إطباق الفكين؟ وهل ممكن تجنب الجراحة بعمل تقويم في أعمار صغيرة؟ هل إذا بدأنا في عمر صغير نتجنب الجراحة؟
2: هلأ الجراحة هي ما بتصير أساساً إلا بعد الـ 18 سنة. فنحن في الحالات كل ما كان الطفل أصغر وعملنا له تقويم وسيطرنا على اتجاه النمو، فنحن تجنبنا أنه نعمل عمل جراحي بعد الـ 18. ولكن في بعض المرضى بيجونا خلص تم البلوغ عندهم والعظم عظم، فما في، وحالاتهم شديدة مثل مثلاً تقدم شديد بالفك السفلي، تراجع شديد، يعني هذا بيرافقه سوء إطباق مع مشكلة تجميلية بيكون مسبب رد نفسي للمريض. فهذاك الوقت بدنا نضطر نعمل شيء اسمه تقويم جراحي. ببلش المريض بتقويم 4-5 شهور لست شهور حسب الحالة، بعدها بيعمل عمل جراحي، بعدها بصير بنعمل فينيشنج بالتقويم. فهي بنلجأ لها للحالات اللي بيكون عندنا سوء إطباق شديد مع تشوه بالشكل الخارجي يعني.
1: نعم شكرا. ومن الإمارات هذا السؤال وصلنا الآن على الواتساب، شكرا لكم على هذه الحلقة التفصيلية عن التنفس من الفم وربطه بمشاكل التقويم. ابني عولج بالتقويم ولازال منذ أكثر من سنة، وتم خلع بعض أسنانه. سبب التقويم بروز أسنان الفك العلوي وانحناء للخارج، ولازال يتنفس من الفم. ما هو السبب؟
2: ما فيني أجزم أنه يعني هاي الحالة، بما أنه مبلش يعمل تقويم أول شيء لازم تراجعي الطبيب تقليله أنه أنا هيك حسيت. قد هو يشرح له السبب، يعني أنا ما فيني هلأ فهمتي علي، ما بعرف الحالة أشوف كيف أنه أنا أو شيء. بتمنى أنه تراجع طبيبة وتشرح له أنه هيك ملاحظتها. طبعا الطبيب بيكون أكيد عنده الصور الأولية ودراسته للحالة، وقد يشرح لأيام كتير المرضى بحسبوا أنه بالفعل لسه ما استفاد، بيكون هو مستفاد ولكن مو الإفادة بتكون بطيئة خلال سنة خلال شهر. فدايما الرجوع للصور الأولية بيشوفوا حجم الإفادة. فأنا بتمنى أنه تراجع طبيب، أكيد بيكون في استفادة، وإذا كان في خلل أو شيء يمكن تراجع الطبيب يمكن يحلل لها.
1: نعم. هل لديك أشخاص يأتون إلى عيادتك يشكون في خطة التقويم؟
2: كتير. أنا عندي الصور من الضحك، بقول لهم عندي الفيشة تبعتكم. أول ما بيجوا بتصوروا شلون بتحسي بتروحي على الفرع هيك بتصوروا من قدام ومن خلف ومن كل شيء، بتضحكوا دكتورة ليش هيك عم تصورينا كل هاد. هو لازم الدوكيومنتس هيك لازم تكون. فأيام كتير المريض إنه دكتورة في تحسن، أنا ما حاسس في تحسن. بقول لهم شوفوا الفرق، بنصدموا لما بيشوفوا الصور الأولية. لأنه حقهم هي المراجعة بتكون كل 3 أسابيع لشهر. فبيكون التحسن، هنا كل يوم عم بشوفوا حالهم على المراية. فبيحسوا إنه ما كتير في فرق، بس بعدين لما بشوفوا الفرق بين قبل وبعد بالصور بيقتنعوا.
1: نعم. إذن الصور ضرورية
2: جدا
1: لتوثيق الحالة. نعم شكرا دكتورة. ننتقل إلى سوريا، ومستمعة كتبت لنا تسألك كيف يمكن للشخص أن يعرف إنه المشكلة آتية، مشكلة نومه قد يكون سبب الفم أو الفكان وليس فقط التوتر أو الإرهاق أو الإرهاق؟
2: هلا نحن قلنا جودة النوم قلنا مرتبطة بكل يعني بعدة عوامل. هلا أول شيء كيف تعرف؟ تكون فحصة عند طبيب أسنان هل هو وضعية الفكين عنده. بالإضافة إذا هي إطباقة سليم وما في شيء، ففي عدة عوامل قد مثل ما نشوف نحن بيقولوا لك إنه عم نسهر على الموبايل بيسبب أرق زيادة، نتعشى شيء تقيل بيسبب لنا كمان عدم نوم عميق. على فكرة حتى النوم، جودة النوم بيقولوا لنا إنه لازم ندخل أتخذ بساعة معينة، الكونسيستنسي تبع النوم. يعني أنا مو كل يوم أنا أنام 7-8 ساعات بس عادي، إنه أنا بيكون جزء ما فائد إذا ما دخلت على تختي بهذه الساعة المعينة وفقت بهي الساعة، فهي ما أنا أخذت الجودة اللي أنا بدي إياها. فكتير في شروط للنوم لنحقق النوم العميق. يعني يوم واحد بينام 8 ساعات بس ما فيه نوم عميق، مثلا مثل إذا واحد نام 6 ساعات ونص بيكون نام منهم ساعة ونص نوم عميق مفيد. فكتير موضوع النوم جدا متشعب، وطبعا بالإضافة للستريس إذا أجاكي فكرة ببالك وقلق وهيك، فموضوع النوم جدا متشعب. بس بقى بدك تفحصي تشوفي هل عندك مشكلة بالإطباق بوضعية الفكين، هون بتعودي بتحددي السبب.
1: نعم، شكرا، نواصل معك ونذهب إلى لبنان مجددا. هل يوجد تمارين أو عادات يومية تساعد على تحسين التنفس وصحة الفكين؟ نرى اليوم الكثير من أيضا التمارين ترندات على وسائل التواصل الاجتماعي، فهل أنت مع هذه التمارين؟
2: تمام. هلأ بالنسبة للأطفال هي تمارين جدا مفيدة، مثل ما ذكرنا أنه قد يكون الطفل عنده ياها اعتيادية وليس أنه في مشكلة عنده، ففي تمارين أنه هو مثلا لازم يتم مسكر شفايفه لمدة 5 دقائق، أو نعطيه بولين ينفخ بولين، أو ينفخ مثلا بشيء ياخد نفس عميق لمدة 4 ثواني بعدين زفير لمدة 6 ثواني. في كتير تمارين، أو مثلا يحط كمان بلسانه بسقف الحلق ويبلع مثلا لمدة 15 مرة. هاي كلها تمارين بتساعد اللسان والشفاه كلها أنه يعني تنضبط بوضعية صحيحة. في تمارين جدا بتفيد، بس بده صبر ومتابعة، يعني بالنهار لا يقل عن ربع ساعة، وبالذات عند الأطفال فكتير بتلاقي النتيجة.
1: شكرا. وننتقل إلى العراق، إلى بغداد، مع أبو محمد يسألك: أعاني من الشخير كل ليلة، هل أراجع طبيب الأسنان أم طبيب النوم أم طبيب الأنف والأذن والحنجرة أم كل هؤلاء الأطباء؟
2: أم طبيب السمنة؟ هي
1: طبيب السمنة.
2: نعم. هلأ الشخير كتير مرتبط كمان بموضوع السمنة، موضوع مثلا العشل تقيل، وشافوا كتير دراسة أنه لما الأوبيسيتي بيكون كتير المريض عنده وزن زائد، فهو إجباري بده يصير عنده شخير. هلأ كل الأمور ذكرها مزبوطة، ففي مراكز للشخير اللي للأسف لأنه بصير عنا سليب أبينيا اللي هي توقف النوم أثناء توقف القلب أثناء النوم، فهو موضوع صراحة مو يعني موضوع بده فحص طبعا. ففي مراكز للشخير بيفحصوا بينام وبيفحصوا شو السبب، فهو لازم أنه منرجع بنحكي أنه يراجع الطبيب الأسنان مع طبيب الأذنية، أو هو إذا هو في وزن زائد. ففي عدة عوامل للشخير صراحة، ومنها أنه يحاول إذا هو يعني يشوف المفتاح للعلاج ويستشير الطبيب.
1: نعم، شكرا، نواصل معك. وأيضا من العراق هذه الرسالة وصلتنا من أم تقول لك: تحياتي دكتورة سما ضبيط، أنا لدي أطفال أسنان غير جميلة، غير مصفوفة بشكل جيد، ما هي الرسالة التي من الممكن أن توجهيها لي بخصوص متابعة نمو الفكين والتنفس عند أطفالي؟ ما هي نصائحك؟
2: هلأ النصائح بشكل عام، أول شيء لازم تفحص عن طبيب تقويم إذا صار عمرهم 7 سنين إذا في عندهم مشكلة أو لا. نصيحتي الثانية أنه تعطيهم الأكل القاسي منشان تساعد على نمو الفكين بشكل أكتر. نحن للأسف صار أغلب الأكل عنا مثل سوفت دايت، الأولاد ما في ما مثلا ما بيمضغوا بيأكل جزرة لا أو أكل قاسي، هذا الأكل جزرة مثل جنريك، هدول التفاحة مثلا يأكلها مو مقطعة،
1: القدم يعني ما في عملية قدم.
2: أيوة هذا نعم. تماما، هاي هالعض وهيك للأكل القاسي بتساعد على النمو العرضي للفكين، وبالتالي بتخفف لنا شوي من ازدحام الأسنان. طبعا بنصحها كمان بالإضافة للعناية، بما أنه عندهم شوية ازدحام بالعناية بالفموية الفرشاية يعني تاخدهم عند طبيبة التقويم، تعمل لهم استشارة وتعتمد لهم شوي الأكل القاسي تمام، وتحطهم تحت المراقبة.
1: شكرا. والآن مستمعنا أبو محمد يتصل بنا من الإمارات. ألو أبو محمد.
3: نعم نعم، يعطيك العافية.
1: مساء الخير.
2: يا أهلا وسهلا.
3: مساء الخير، جاوبتني الدكتورة بس يعني مو وافي، أنا حبيت أوضح أكثر.
1: نعم.
3: ابني سوينا عملية تقويم، كان عنده الفك العلوي أسنانه طالعة لبرا شوي للخارج، فهي تعدل الوضع صار فيرتيكال.
1: نعم.
3: الفك العلوي والسفلي صار فيرتيكال.
1: نعم.
3: لكن لازال بتنفس من تمه.
1: نعم، وتريد أن تعرف ما الحل
3: دكتورة؟ يعني ليش السبب؟ إذا سألت الدكتورة وراجعته أن الأمور تتحسن وبطمني من هالإطمئنان يعني اللي مقنع.
1: نعم.
3: على حسب رأيه، بس أنا مالي مقتنع. هل قلع الأدراس كانت سبب في زيادة التنفس الفموي؟
1: نعم.
2: لا شوف هلا، أول شيء مرحبا، كيفك؟ ثاني شيء بالنسبة
3: الله يسلمك،
2: أنا آسف إنه ما وضحت لك بشكل كامل، بس إنه يعني مهم. هلا بروز الفك العلوي كتير نحن أيام منعالجه ومنخلع سنين اللي هي الضواحك ومنرجع لورا، فهذا مو فينا نعتبره إجراء خاطئ، هو إجراء منعتمده في حالات بروز الفك العلوي فقط. ولكن منجي لموضوع التنفس، هل ابن حضرتك مثلا استشرت له طبيب زنحنجة؟ قد يكون عنده حساسية مثلا بموضوع يعني موضوع التنفس عنده، شيكت عليه إلا فقط بس التقويم؟
3: أخذته مرة،
2: يعني أخذته على طبيب،
3: ما ما ما ما طرقنا لها الحدث. أو أحيانا الدكتور إذا ما يعني ذكرتيه ما بشرد، ممكن ما يحكي.
2: هلا قد يكون حتى إذا موضوع التنفس، إذا في عنده تراجع بالفك السفلي يعني من تحت، بيصير عنده مجرى الهواء أضيق من الطبيعي. تمام.
3: إيه
2: فهو أنا ليش ما جه يعني هو بده فحص
3: وجهه طولي.
1: وجه طولي.
2: فهذا هون أنت تماما، فأنت موضوع تقديم الفك السفلي ما بيصير إلا ليكون قبل البلوغ. إذا ابنك تم البلوغ عنده، فالطبيب ما فينه يقدم له الفك السفلي لقدام إلا بعمل جراحي.
3: تمام. 17.
2: ايه تماما. فهون موضوع رح يقدم له الفك السفلي ليحسن له موضوع التنفس، فبده يخضع لعمل جراحي. فهمت علي؟ فالطبيب
3: نعم.
2: لجأ انه يقلع له ويرجع له الفك انه يحسنه تجميليا، ولكن اذا موضوع التنفس ما انحل معناته في عنا المشكلة لازم نحلها، يعني نبحث وينها ونحلها.
1: نعم شكرا.
3: طيب هل الفك السفلي اذا كان داخل لجوة بيأثر على التنفس؟
2: أي طبعا، لأنه الفك السفلي شوف مكان الرقبة، هاد تسموه مجرى الهواء. لما بكون الفك السفلي متراجع فهذا المجرى الهواء بيكون ضيق، لما بتجي بتقدمه لقدام فهذا المجرى بيعرض، فموضوع تراجع الفك السفلي كتير بيأثر على موضوع التنفس.
1: نعم شكرا دكتورة سما. شكرا لك أبو محمد على ثقتك بدكتورة سما ببرنامجنا. نأمل أنه تلاقي حل لأبنك ويتنفس بشكل أفضل في الليل. تحياتي لك، وطبعا إذا كان لديك أسئلة أخرى من الممكن أن تكتب لنا مجددا. سؤال من قطر، دكتورة سما، دكتورة بنتي طلب منا دكتور التقويم لبس مطاط، فما فائدة هذا المطاط؟
2: هلأ دايماً نحن المطاط يعني بالمراحل النهائية أو حتى أثناء العلاج، شو الفكرة؟ أنه طبيب التقويم بيقدر يضبط الفك العلوي مع الفك السفلي، تمام؟ ولكن الوصل بيناتهم إذا بدنا نحط مطاط دائم، فالمريض ما بقى فينه يحكي، لأنه لا أضبط العلاقات تماماً. يعني أنا دايماً بقول لهم أنه مثلاً الفك العلوي والسفلي مثل العلبة والغطاء، تمام؟ لازم يصير في إحكام بالعلبة، فأنا كيف بدي يوصلون لبعض؟ فالمطاط هو بيساعدنا أنه ممكن نركب العلبة على الغطاء. فهمتي علي كيف؟
1: نعم.
2: فأنا إذا بدي أحط مطاط دائم فالمريض ما فينه يأكل ويشرب، لذلك بنعطيه مطاط متحرك بيشيله وقت الأكل وبيرجع بيحطه، بيكون تبديله دوري كل 24 ساعة وجدا مفيد. طبعا له شروطه، له قياساته، لازم تلتزم بتعاليم الطبيب هو شو بيقول، تحصل على نتائج. نعم. جدا ممتازة.
1: شكرا. آخر سؤال بشكل سريع لضيق الوقت، هل في حال فقدان الضرس الأول في الفك العلوي مع وجود ضرس العقل في ذات الجهة يمكن تقويم الأسنان تعويضا عن الزرع لسد الفراغ، أم يجب الزرع؟
2: هلا هي المسافة طويلة تشيل، يعني في سنين وراء، ولكن بتصير، بس بدنا مساعدة، حط من سكون، حط هي بتتسكر. طبعا هي بتتقيم حسب الحالة، أو إذا الطبيب قال لأنه لازم تفتحي وتحطي زرعة يمكن بتوقع أفضل، يعني بينها الخيار. بيكون حافظت على سنه، بس هذا بيعتمد على تشخيص الحاله.
1: شكرا جزيلا لك دكتوره سما ضبيط، انت الاختصاصيه في تقويم الاسنان، على كل هذه الاجوبه عن اسئله مستمعينا. اتمنى لك الصحه المستدامه، لك لعائلتك، لكل من تحبين. تحياتي لك، لكل مستمعينا اينما كانوا تابعوا حلقتنا وشاركوا معنا ام فقط اكتفوا بالاستماع الينا. تحيه لهم، تحيه لك ريتا، لسارة أوجي. عودة إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net
1: بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: الرابعة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد،
2: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. واشنطن تستهدف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وإيران ترد بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، وقتيل في القصف للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، والهند تدين الهجوم وتؤكد مقتل أحد رعاياها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رغبته في لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد، ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن قد أعلنت ليلا استهداف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، فردت إيران بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، حيث أفيد عن قتيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
3: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة.

0: كنت متوترة قوي قوي قوي في السيت، عشان انا قلت ده هيطلع في تلفزيون وهي أسطورة، مش عايزة ابايظ المقابلة دي، انا لازم انجح واقول الكلمة الصح. فيعني كم يوم قبل المقابلة اكيد حضرت المقابلة وجمعت افكاري، وبس الحمد لله هي فعلا لطيفة، وانا حسيت كنا نعرف بعض من زمان، فالكلام كان معاها كان سهل الحمد لله.
1: المقابلة كانت ناجحة وجميلة جدا، وفعلا انت حتى روحك حلوة وفي دفء، دايما الانسان حاسس، يعني حتى انا حاسة انه بعرفك من زمان. بتتكلمي يعني غصتي، مش بس اتكلمتي، هتقولي لنا ازاي اتعلمتي اللغة العربية واللغة واللهجة المصرية، بس انت غير اللغة غصتي في المجتمع المصري اصبح شفاف بالنسبة لك، الروح المصرية الشرقية فهمتيها، فكيتي شفرة الإحساس، ودي مش حاجة سهلة. ممكن الواحد يتعلم ويتكلم لغة بس ما يفهمش كل حاجة في الثقافة دي، انت قدرتي تفهميها ازاي بأي طريقة؟
0: أول حاجة هنقول في أبواب، في درجات. فأول باب كان اللغة أكيد. أنا من زمان أتعلم العربي، مش من بس سنتين، لا أكيد أنا بدأت أول مرة تعلمت الأبجدية كان في 2012.
1: 2012 كنت في جنيف، كنت في دورة تدريبية هناك، وكنت بتتعلمي متهيألي أونلاين المرة دي، كنت بدأتي كده
0: في جنيف، تعلمت الفصحى شخصيا، وبعدين لما كملت دراستي وبدأت أشتغل كان الطريقة الوحيدة لقيتها سهلة وبرضو رخيصة، ما كانش عندي فلوس كتير ساعتها، كان أونلاين. وعشان كنت عايزة أتعلم بسرعة والحاجات اللي أنا مهتمة فيه، فكنت عايزة قواعد، كنت عايزة مهندسة، كنت عايزة برضو أكتشف الثقافة أكثر من حاجات نظرية هنقول كده.
1: نعم.
0: فتعلمت مع كذا مدرس أونلاين أصلا من الشام، عشان ساعتها كان عندي صحاب من الشام، فبدأت مع الشامي والفتحة أكيد، وده ساعدني كتير قوي لما جيت مصر. ما كنتش يعني ما بدأتش من الصفر لما جيت هنا، الحمد لله. أكيد اللهجة المصرية مختلفة شوية، بس مع الأساسية اللي كان عندي من زمان أنا كنت مبسوطة. كملت كل السنين دي أتعلم عربي عشان هنا كان سهل أكتر أني أندمج في المجتمع برضو.
1: نعم. اتعلمتي بتقولي ابتداء من 2012، ايه اللي كان بيعجبك في اللغة دي تحديدا؟ يعني انت كلمتينا عن المكان، كنت بتحلمي بالصحراء، ايه اللي عجبك في اللغة؟
0: ممكن هنقول حاجة بصرية، الخط العربي هو رسم مش حروف بالنسبة لي. لما شفت الكتابة أول مرة أنا قلت ده فن فعلا، مش كتابة. فممكن الناحية البصرية، وبرضو أنا حسيت زي ما لما مثلا أنت تسافري جنوب فرنسا في دفء عن الناس، وفي دم خفيف، وفي اهتمام في الآخر. فأنا أكيد في الناس في الجبل عندهم حاجات جميلة كتير قوي، بس أنا كنت نفسي ألاقي الناحية الدافية دي.
1: في نفس الوقت الروح دي كنت بقول من شوية قدرتي تلقطيها. إما جيتي مصر، فاكرة أول مرة، وأنا كنت سمعت في الانترفيو كنت بتقولي في 2016 أول مرة توصلي فيها مصر عشان تحضري فرحين لصحباتك، كان عندك أصحاب مصريات في فرنسا؟
0: في الماجستير. أيوة.
1: كنا أنت درستي طبعا، عشان الناس تعرف، درستي اقتصاد واللغة أسبانية، وأنت تجدين اللغة الفرنسية، الإنجليزية، الأسبانية، الإيطالية والعربية، ما شاء الله عليكي. أنا ماسكة الخشب. عقدتيني يا إيمي. ما جيتي مصر كان في 2016 عشان تحضري مش فرحين،

0: فرحين صاحبتي كانوا بتتجوز نفس الأسبوع، فأكيد أنا وصاحبتي جينا مصر، وكانت أيوة أول اكتشاف في مصر، بس ما كنتش ساعتها أتكلم مصري وحتى عربي كويس جدا، فما حسيتش إن أنا يعني بنتمى أو بنتمي في المجتمع ده، عشان حسيت أنا أجنبية جدا جدا جدا. بس انبسطنا في الفرح ورقصنا كتير، وأنا استغربت إنه في فرق كبير بين فرح فرنسوية وفرح مصرية. صح؟ في فرنسا الفرح إيه اللي مهم في الفرح؟ الأكل. الأكل مهم جدا.
1: انت عملتي فيديو على فكرة على الموضوع ده، وبتنصحي الناس اللي رايحين فرح في مصر يعملوا ايه وما يعملوش ايه، صح؟ فبتقولي لهم ايه اهم حاجة في فرنسا؟ الأكل. هنا بقى ما فيش أكل الا بعدين.
0: لا، كله رأس في مصر، وانا كان عندي مشكلة مع رجلي يعني مع الكعب وكده، فانت لازم تجيبي جزمة ما فيش كعب.
1: من غير كعب خالص، علشان تاخدي راحتك. وانت النصايح دي بتقوليها لهم، يعني اوعك تروح فرح من غير ما تكون واكل، لان مفيش قصة الاكل ده انساه، بعدين هتاكل في الاخر. أيوة. وقصة الرقص لازم يكون عندك، يعني تكون محضر نفسك انك تبقى مرتاح، وتلبس احذية صح، ما تكونش عالية عشان تبقى مرتاح. طبعا انت فكفكتي المجتمع العربي والمصري، خصوصا المصري، في أشياء كتير كمان اكتشفتيها زي ما سمعنا في الانترفيو مع إسعاد يونس، استغربتي وانبهرتي بكونسبت اسمه عقدة الخواجة. كلمينا على عقدة الخواجة دي، ويبدو ان انت كمان مصابة بعقدة الخواجة.
0: استغربت لما قلت في الفيديو اصلا في الانستغرام، لما كنت سافرة في مصر ورحت أوتيل وكان في مشكلة في أوضتي، فرحت الريسبشن وشرحت لهم بالعربي أكيد عشان أنا في مصر بتكلم عربي. بس يعني المدير طنشني خالص، ما كانش يسمعني خالص، فكنت متضايقة عشان ما كانش في حل، فقلبت بالإنجليزي، شرحت له تاني بالانجليزي.
1: هنا احترم، فجأة فهم كل حاجة.
0: أيوة. وفجأة هو سمع كلامي وظبط كل حاجة. بس ليه؟ عشان أنا كلمت انجليزي. فأنا كلمت مع صحابي أنا وقالوا لي بس حبيبتي ده ليه اسم، الكونسبت ده ليه اسم، اسمه عقدة الخواجة. وبحثت يعني الخواجة يعني ايه، خواجة يعني اجنبي، وعقدت الكونسبت اوكي ماشي. ففهمت انه في كل حاجة اللي جاية من برا في العالم العربي وفي مصر بيشوفوها في قيمة اكتر من اللي من البلد نفسه.
1: صحيح.
0: وانا استغربت لان انا عندي عقدة الخواجة بالعكس. أنا وفي فرنسا كنت بشوف كل حاجة اللي من العالم العربي ليه قيمة أكتر من اللي من بلدي.
1: شفتي بقى دايما اللي مش موجود عندنا بيحلو في عينينا. يعني انت حتى كنت بتقولي بتستغرب اول ما جيتي وشفتي اليافطات الاعلانات، كنت بتلاقي ناس شبهك انت اكتر ومش شبه المصريين، مع ان هم بيخطبوا المصريين، ودي مهنتك، مهنة الاتصال، فكنت مستغربة جدا انه ليه مش بيحطوا ناس تشبه المصريين، دايما بيحطوا ناس اجانب. ازاي بتتعاملي مع عقدة الخواجة دي؟ في حاجات كتير ممكن تضايق، ممكن يعني انت كأوروبية كفرنسية ضد العنصرية وضد الأنواع دي من التمييز، بتتعاملي مع الأشياء دي ازاي؟ بضحك ولا الأشياء دي بتضايقك؟
0: بصي، المرحلة الأولى بالنسبة لي اللي إحنا بنتكلم عن الموضوع ده وده كويس جدا. أول حاجة نتكلم عن الكونسبت، يعني الكونسبت موجود. وبعدين إحنا لازم نعيش حياتنا وفي تفاهم وفي مساعدة. أنت منين؟ مش ده مش مهم أنت سودانية مصرية بولندية، ما عنديش مشكلة. لو أنت محتاجة مشكلة مهما لون بشرتك أنا هساعدك. فإحنا لازم بالفعل أو في حياتنا لازم نعيش بطريقة ما فيش عقدة الخواجة بس.
1: بس في نفس الوقت انت بتقولي انه من خلال الفيديوهات دي بطريقة ايجابية جدا في نوع من التوعية، وفي نوع ان احنا بنتكلم عن مشكلة وعن موضوع، مش ضروري الواحد مش بنزعل من بعض، بس احنا كفاية ان احنا بنتكلم عن الموضوع عشان الناس تلاحظه، ويمكن من الملاحظة دي يكون في بعض التغيير. بيستقبلوك
0: أكيد
1: ازاي؟
0: لما قلتي لي طريقة الضحك بتساعدنا كتير قوي. حتى لو شفتي يعني الستاند اب كوميديانز في فرنسا مثلا، ممكن بيتكلموا عن قضايا في المجتمع بالضحك، وكل الناس يعني اوكي يعني بيقبلوا الفكرة وبيفكروا في الفكرة اكتر.
1: صحيح.
0: ففعلا طريقة الهيومر مفيدة قوي.
1: طبعا سمعنا منك كلمة باللغة الإنجليزية، لأنك أنت كمان على السوشيال ميديا نشيطة جدا بالفرنسي بالإنجليزي بالعربي بكل اللغات. حبك للغات ده جاي منين؟ أنت كنت ممكن تختاري كمان أنك تشتغلي كدبلوماسية مثلا في فرنسا، كنت ممكن تشتغلي مهن أخرى. اشمعنى الاتصال وليه كمان بتحبي تتواصلي بكل اللغات دي؟
0: هتفضفض شوية يا سميرة.
1: فضفضي براحتك.
0: هفضفض شوية. أنا فكرت في الموضوع ده، ليه بحب اللغات وأتواصل مع الناس وكده، واكتشفت أنه لما كنت صغيرة جدا، مامتي وبابايا ما كانوش من المنطقة أنا اتولدت فيه. فأنا ما حسيتش في حياتي أنا من المدينة دي. وحواليا كان في ناس مهتمين في الهايكينج وحاجات كده كتير، وأنا أصلا مش بحب الحاجات دي كتير. فكنت بدور على طريقة أتواصل مع الناس التانيين. وأنا فاكرة كان في بنت في وأنا كنت في المدرسة، هي كانت من تركيا، وكانت البنت الوحيدة أجنبية هنقول كده في الصف، وبقينا أصحاب بسرعة. أنا كنت مهتمة في لغتها وحياتها عشان هي كانت يعني جاية من بعيد. ومن ساعتها كان عندي اهتمام في ثقافة المختلفة.
1: شفتي أنت كمان عقدة الخواجة بالفعل، يعني دايما أي حاجة أجنبية بتلفت نظرك.
0: صح. ومن ساعتها عندي شغف أفهم الناس والناس يفهموا بعض.
1: الله. أنت فين؟ إحنا محتاجينك في فرنسا النهاردة أكتر من أي وقت تاني. إما بتسمعي أنه في فرنسا في عندهم مشكلة مع اللغة العربية، في تدريس اللغة العربية في تخاوف، في نوع من العنصرية، بتقوليش أن أنا ممكن أجي فرنسا وغير نظرتهم عن الثقافة دي؟
0: حبيبتي أنا اكتشفت حاجات كتير لما بدأت أدرس اللغة العربية. اكتشفت يعني كمية الفنانين والأكل والثقافة والعمارة الجميلة جدا. بس للأسف أكيد اللغة العربية والعالم العربي في تمييز وفي صورة نمطية سيئة. بس إحنا لازم نكمل ونتكلم عن اللغة وجمال اللغة. عشان كده برضو عمل البودكاست بتاعي اسمه Orient Express. أنا كان نفسي في الأول الناس بيشوفوا العالم العربي بطريقة جميلة،
1: بعيونك
0: بطريقة الفن.
1: بعيونك الجميلة. صحيح.
0: ومش هنكلم عن السياسة والحرب والمشاكل، عشان كل بلد عنده مشاكل، ما فيش بلد بيرفكت يعني. بس عشان كده من طريقة جمال الفن وحياة الفنانين برضو، أنا كنت عايزة الناس في أوروبا بيشوفوا إنهم يعني شبهنا جدا.
1: وفي أشياء مشتركة أكتر من أشياء بتفرقنا، وهو ده اللي احنا كمان بنحاول نعمله في برنامج هوا الأيام، نقرب المسافات من خلال الفن ومن خلال الأشياء الجميلة دي والشخصيات اللي زيك كمان. إيمي بلاشي دي كانت أول مرة في هوا الأيام، وللأسف الوقت بيعدي بسرعة قوي معاكي، ولكن أكيد مش هتكون آخر مرة في هوا الأيام وفي مونت كارلو الدولية. احنا متابعينك وهنشوف سوا إزاي ممكن نقرر التجربة اللطيفة دي.
0: بكل سرور، متشكرة جدا.
1: شكرا ليكي، مرسي إيمي، أبيانتو.
0: شكرا، أبيانتو.

0: سنتيمنتال جيمس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وإحنا دلوقتي هنروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام، كل سنة وانتوا طيبين. بما أننا احنا عايشين أجواء رمضان ومسلسلات رمضان، حبينا نتكلم في بي سوشيال عن المنافسة الشرسة ما بين المنصات والقنوات التلفزيونية. هل عصر التلفزيون اتغير ولا لسه القنوات التلفزيونية طاغية وأساسية، ولا دلوقتي كل حاجة اتغيرت من خلال المنصات؟ أكيد بتتفرجوا على مسلسلات كتيرة قوي، بتتفرجوا عليها فين؟ على التي في ولا على المنصات دي؟ النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده معاك جو يونان، خبير السوشيال ميديا وصحفي. أهلا بيك جو، كل سنة وانت طيب.
1: كل سنة وانت طيبة سميرة، واسمحي لي عايد كل المستمعين انه رمضان كريم، وان شاء الله العيد بيجيب السلام لكل العالم العربي وحتى العالم. مثل ما قلت النهاردة هنتكلم عن موضوع المسلسلات بمناسبة شهر رمضان، وإذا هاي المسلسلات اتأثرت اليوم، أو مفهوم المسلسلات اللي بنشوفه نحن على شاشة التلفزيون اتأثرت بالسوشيال ميديا والتليفون والريلز والشورت فيديوز. لذلك رح يكون هيدا موضوعنا لليوم.
0: حلو، أنت بتتفرج على مسلسلات جو؟
1: أنا خبرية، يمكن الناس ما بتعرف، أنا أنت بتعرف سميرة، أنا كمان شغلتي هي الإعلام الفني والصحافة الفنية
0: طبعاً.
1: فهلأ الوحدة من أشغالي بشهر رمضان هي عندي 6 مسلسلات بدي أحضرها لأكتب عنها ديلي أرتيكلز، يعني مقالات يومية، فمش عم نام صراحة، عم نام عوج الضو صاير وقوع عوج الضو لبلش أحضرون. فهلأ إيه مشبوك أنا بحضر مسلسلات.
0: برافو. بس بتحضر على مسلسلات فين، على المنصات أكتر ولا أون تي في؟
1: لا اكثر على المنصات كرمال التويت، لو بتعرفي على التي في بحطوها، يعني بحطوها مره واحده على المنصات، فيك بس بدك تفتحيها وتحضريها، وهذا الشيء الايجابي اللي رح نحكي عنه خلال الحلقه.
0: واحنا دخلنا خلاص في الموضوع.
1: صحيح، انت اسئلتك ذكيه على فكره. لنفسر للناس سميره، كلنا اليوم عودين انه خلال، مش بس خلال شهر رمضان، لانه اليوم مفهوم المسلسلات زياده صار بشهر رمضان، بس هي على مدى السنه. كلنا بنعرف انه لنحضر مسلسل او شيء ترفيهي او برنامج حتى نفتح الشاشه اللي عنا بالبيت اللي هي التي في، كرمال نكون عم نتابع الاعمال الدراميه بدنا نشوفها. ولكن مع الوقت تطورت كمان، صار عنا سوشيال بلاتفورمز تطورت هالشغله، وصارت المسلسلات مش بس متاحه. مثلا كنا قبل اذا بنرجع نعيد المسلسل نحضره على السي دي،
0: صحيح،
1: نرجع نحضره. هلا اتطورت الاحداث، صارت بس صار فينا نتابعه كمان على منصه نتفليكس، على منصه شاهد ام بي سي، على منصه ابل تي في، صار عنا نحن لوت اوف بلاتفورمز نتابع عليها المسلسلات. فهون مفهوم الافلام او المسلسلات بل مثل ما هو بالعرض، بعده الفورما بالعرض يعني، ولكن الريبلاي تبعه صارت موجوده على ديجيتال بلاتفورم. يعني انت قبل كنت تشتري سي دي بدولار، اليوم تعمل اشتراك ب$4 أو $5 بتحضر فيه ملايين الافلام والمسلسلات على مدى الشهر، يعني ترجع تجدد الاشتراك كل شهر. سو بطل اليوم الشخص ملتزم انه لا يي هذا المسلسل ببلش على الساعة 8 بدي اقعد قدام التي في واحضره. هاي الشغله كمان ساعدت الناس انه لا انا في احضره بس بدي.
0: صحيح،
1: هيدي اول نقطه صارت. هلا كمان بطبيعة الحال سميرة، بس طلع عنا هذا مفهوم النتفليكس والبلاتفورمز اللي بتشاهد عليها التيفيات والشركات اللي بتصنع تيفيات، قالت نحن كيف بدنا نستمر؟ هون بلش الصراع. That's why خلقوا شيء اسمه السمارت تي في.
0: اوكي،
1: سمارت تي في هو يلي نحن بنشوف انه بيكون عليه يوتيوب وواي فاي ونتفليكس وشاهد. هيك الاشخاص بدلون عم يستخدموا التي في وبيحضر الموفي على شاشه اكبر. بس
0: دي شاشات التلفزيونيه نفسها بقت بتقدم الخدمه دي.
1: صحيح. انت بدل ما تحضريها على اللابتوب او على التي في من خلال نتفلكس شاهد او ابل، هيدا تلاقي تحضريها دايركتلي على التي في الشاشه الكبيره كانك بالسينما. هيدي اول شغله حلوها وجربوا يعملوا مفاوضات عليها، ولكن مش الكل. يعني في اشخاص اليوم، ناس مثلا قاعدين بكافي شوب ما حيدوروا تي في، بيفتحوا اللابتوب تبعهم بيحضروا الموفي تبعهم.
0: صحيح صحيح.
1: في ناس بيقوضهم مثلا بحبوا يحضروا بالتخت، ما عندهم تي في بيقوضهم، بيفتحوا اللابتوب او السمارت فون وبيحضروا. دونك هيدي الشغله يلي يعني اذا بدك خليت شوي المسلسلات يلي تنعرض على الشاشه تفقدي متعه، لانه اليوم بطل التلفزيون هو عم بقدم الخدمه الحصريه. خلينا ركز على الكلمه، يعني بطل اليوم انت سميره اذا بدها تحضر مسلسلها المفضل بطل بس موجود على التلفزيون.
0: بطلت سميره مجبوره انها تجري علشان جاء ميعاد المسلسل وتقعد قدام التلفزيون وتتاثر ولازم كمان تتفرج على كل الاعلانات. صح
1: صحيح.
0: دلوقتي اصبح في حريه اكبر.
1: صح، هيدي النقطة قبل ما تكفي هيدي، كان عندها كذا يعني كذا نقطة إيجابية وكذا نقطة سلبية. من النقاط الإيجابية سميرة اليوم هي إنه الواحد صار عنده وقت أكثر، صار حر بوقته أكثر، صارت عنده سهولة للوصول للمسلسل أكثر. اليوم أنا مين قال إنه إذا أنا مش عايش بلبنان وعندي هيدي المحطة الفضائية، هيدي المحطة المحلية بدي يكون عم بدفع لأشترك بالمحطة وأحضر المسلسل؟ لا. فهيدي الشغلة. وذات الشيء اليوم كمان سميرة بقصة كمان رح افتح نافذة صغيرة بقصة المونديال. كلنا نعرف انه متوش المونديال لما يكون في ماتش للمونديال في محطات معينة. لا حيالة
0: وايه بقى بتشتري الحقوق ب يعني بأرقام مخيفة دلوقتي. صحيح. المنصات دي جت يعني قلبت الترابيزة.
1: صحيح، يعني يشتري الحقوق بملايين الدولارات لا يقدر النقل حق النقل. هلا لا صار فيك انت ب8 دولار كل الشهر تحضر المونديال قد ما بدك.
0: صحيح
1: بعد شغل القصص السلبيه سميره اللي شفناها انه افتقدنا اليوم قيمه التلفزيون اللي هو كان معيار اساسي بعالم الدراما وعالم الاعلام. هيدا كان شيء اساسي، انه اليوم بطلنا نشوف العائله كلها بتجتمع على التي في كل مره تحضر شيء معين. لا قليل كثير هالمشهد بنشوفه، يا بكون كل واحد لحاله يا كل واحد قاعد على سمارت فون او على المنصه عم يحضر. فهيدي الشغله افتقدناها نحن للاسف. وبلاس اليوم سوق الاعلانات وطي، لأن اليوم التيفيات بطل معها بادجت تعمل برودكشن لأنه بطل عندها اعلانات. وليه بطل عندها اعلانات؟ لأنه بطل عندها عدد مشاهدات كبيرة، والمنصات عندها صارت كمان يعني اليوم بيجي بيقول لك السبونسر أنا بحط بدل ما أحط عندك 20,000 دولار على التيفي أنا أحط 5,000 على هيدي المنصة.
0: لا بس في النقطة دي خليني اسمح لي شوية ألعب دور محامي الشيطان جو، يعني أنت أكيد مش بتتفرج على شاشات وتلفزيونات مصرية أثناء شهر رمضان، لأنك أنت بتستنى المسلسل، بتقع على المسلسل قبل المسلسل، عندك هاي واي إعلانات، يعني تحس إنه فيلم إعلانات، بعد كده تبتدي المسلسل ما فيش كم دقيقة ترجع تاني في تدخل في إعلانات ونفس الإعلانات. يعني خلاص الواحد مين بقى بيتفرج بالطريقة دي؟
1: رح أقول لك ليه هي بالنهاية تختلف حسب البلد، بس اليوم بنشوف أكبر كم إعلانات على رمضان، أكبر كم إعلانات، لأنه الناس بتكون ناطرة المسلسلات الناطرة. ولكن مين اللي ناطر؟ هل الأشخاص اللي من عمري؟
0: لا أكيد لا، والناس اللي مش عارفة تستخدم الأدوات اللي انت تكلمت عنها. أكيد
1: بس نحن
0: بتبقى أسير،
1: مش عم نشوف إنتاج مسلسلات إلا بشهر رمضان، لأنه التيفيات بطل عندها بادجت لا تشتري. وبدالك شغلي سميرة، أنه اليوم التيفيات عم تشتري مسلسلات عرض تاني. كيف يعني عرض تاني؟ مثلا اليوم مسلسل الحرام على سبيل المثال يلي هي النجمة تبعه الممثلة ماجي بغصن، هيدا المسلسل اشتريته الشاشة اللبنانية الام تي في عرض تاني، يعني او يعني امبارح نزل على شاهد اليوم بينزل على ام تي في، فبيكون ارخص. يعني كمان هي مش عم تاخد الحصرية بدعرضه يعني. فهون نحن كمان عم نرجع نحكي عن كذا نقطة سلبية، وخسرنا قصة الالتزام. يعني اليوم صار الشعب بطل بيلتزم بالوقت، صار هو على وقته.
0: يعني خلاص التلفزيون انتهى ممكن نقول يعني، او بقى درجة تانية.
1: انا على طول ما بعتبر انتهى، لانه نحن يعني ليك من هي الانسان هيدا الشيء الوحيد اللي ما عرف يعمل الذكاء الاصطناعي هو الابتكار. اليوم حيلا شاشه التلفزيون بتعمل برنامج ترفيهي اوت اوف ذا بوكس، بترجع بتشد هي الاودينس لعندها لانه ما حتلاقي غير محل. عرفتي؟
0: صح.
1: هلا بالشغله الثانيه، نحن بعد ما خلصنا من نتفليكس ومن شاهد واتسترا اتسترا، صار عنا مفهوم جديد يلي هو المنصات كمان اللي بحضر عليها المسلسلات، ولكن المنصات اللي بتيجي بالطول. يعني نحن هون كمان اجى شيء يضرب نتفليكس، وهلا هيدي المنصات هلا عم تبلش تبين اكثر، ما بقى بينت عندكم باوروبا، ولكن بس تكونوا عم تقربوا على تيك توك بيطلع لكم هيك مثل شورت سيريز، كل حلقه بتيجي بين دقيقه ونص ودقيقتين. تخيل انت عم تحضر المسلسل، يعني كله على بعض المسلسل ما بيطلع
0: كانها خاصه بالسوشيال ميديا.
1: صح. هيدا شو يعني الابتكار بيفيد؟ انه انت عم بتقلبي بتحضري بتذكري حالك عم تحضري ريل دقيقه او نص، هيدا الريل بيطلع مسلسل وبيعلق بقصته. بيحطوا لي كيك مثل شيء صناره يعلق بقصته، وبالاخر الريل على السوشيال ميديا بقوم اعمل له بوست بحطوا لك انه هيدا لتكفي القصه الكامله، نزلي هيدا الابلكيشن. بتنزلي انت الابلكيشن بحط تشوفي انت اي مسلسل بتحضري، وبيكون المسلسل ميات الحلقات، ولكن كل حلقه دقيقه دقيقه ونص دقيقتين، انت بتخلصيه بسرعه.
0: ودخلنا في عالم تاني.
1: هذه المسلسلات عم بتربح كتير، وعم بيكون انتاجها كتير كتير كتير بسيط، يعني هو شورت موفي ماشي، بيكون الكرو كله 4-5 اشخاص مرتكزة على 3-4 ممثلين، وبكون انتاجها كتير كتير قليل. بس نقول انتاج قليل مش يعني موفي مش مرتب او مسلسل مش مرتب، وبيضرب. فاليوم بتقضيها انت على التليفون ماشي، يعني حتى طريقه التصوير از ريل، يعني سازنا زيان بالطول مش بالعرض، وبتستمتع بالمسلسل. هيدا عم ينعمل منها مسلسلات وعم ينعمل منها افلام.
0: صحيح، وملائم بالسوشيال ميديا، ومع كمان التغيرات الناس بقاش عندها الوقت الكافي عشان تقعد او الصبر حتى. واعلانات ايضا كتير قوي بتتعمل بالطريقه دي.
1: الجيل الجديد بطل يحب يحضر قصص طويله، فلذلك عم يشدوا الجيل الجديد بقضايا جديده وعصريه وبجرأة كمان زياده. وهلا اليوم مثلا ميرا فيك عم نشوف كتار ممثلين من الصف الاول،
0: كنت لسه اقول لك جايين من وجايين من المجال ده، الفيديوهات القصيرة، المسلسلات القصيرة، والتلفزيون بيحاول كمان انه يستقطب النوع ده من او الشخصيات دي الصاعدة علشان يقدروا يشدوا جمهور السوشيال ميديا على القنوات من الجديد، بس مش على طول الموضوع بينجح.
1: العكس صحيح، اليوم الممثلين الكبار عم نلاقيهم بالمسلسلات القصيرة اللي بتقول ترجع يجيبوا كمان جمهور جديد لهم، يعني
0: صحيح
1: هيدي شيء كثير مهم. واليوم شركات الانتاج عم نشوف كثير شركات انتاج عم تبلش تخلق هيك منصات لتستمر، لان اليوم شفنا منصه كمان لبنانيين عم نشتغل فيها اسمها منصه سين، هذه المنصه كمان بتقدم هيدا المفهوم، يعني انت بتحضري فيها مسلسلات قصيره بالطول دقيقتين، بتبلش تحضريها بتخلص فيها هيك بتكسكي فيها، بدل ما انت بتكوني عم تحضري ريل طبيعي على تيك توك بتحضري مسلسل. لا فبتكوني مستفيده.
0: يعني كل الموازين اتغيرت، ممكن نقول من وقت ما ظهرت المنصات دي جت تنافس القنوات التلفزيونية، ولكن في نفس الوقت انت بتقول انه القنوات مش هتنتهي صلاحيتها، بس المجازفة لازمة دلوقتي، لازم يجازفوا برامج جديدة بمحتوى جديد، لازم التحديات بقت أكبر.
1: هي سميرة اليوم يعني انا هلا مثلا عم بستمر بدراستي، عم باخذ شهاده بالميديا مانجمنت باداره المؤسسات الاعلاميه، فاليوم الذكاء عم نحكي كثير بهذا الموضوع، اليوم الذكاء عند التيفيات والمؤسسات الاعلاميه كيف تستمر. فاللعبه بالاستمراريه والتحدي، شو قصدي بالاستمراريه والتحدي؟ يعني اليوم انت فيك تنجي برنامج ترفيهي وتجذب الناس لقلو يحضروك على التلفزيون من خلال قصص على السوشيال ميديا، يعني تعملي هذا الشيء اسمه الكروس ماركتينج، تستخدم انت السوشيال ميديا تبعك تبع الشاشه والشاشه تبعك لتجذب الناس. كمان سميرة يمكن قلت قبل بمره قلت لك انه عم نبلش نشوف تيفيات بالطول. صحيح. اذا مره حكيتك عن الموضوع تيفيات بالطول، يعني بدل ما يكونوا بالعرض عم نبلش نشوف الشاشات بالطول، كرمال كمان يصير نحن عندنا سازنا فيان، يعني شيء قصص مصورة از بالطول مش بالعرض، يعني هيدا كمان مفهوم عم يتبلور كتير.
0: صحيح. انت من خلال شغلك وعملك، وطبعا بتقيم المسلسلات دي والاعمال الجديدة دي، هل شايف انه ممكن التلفزيون برضو يقدم برامج استثنائية ما شفناهاش قبل كده من خلال المنافسة دي؟
1: لايك سميرة، ما في شك انه انت بالنهايه قادره تعرف انه عبر السنين اللي فاتت شفنا افكار كثير جديده على شاشه التلفزيون، خاصه الشاشات العربيه، مع احترامي للشاشات الاوروبيه وخاصه على الشاشات العربيه، لانه الاشخاص الشعب العربي عنده ابتكار مخيف، فولا مره ولا مره خسر بهذا التحدي رواد التلفزيون، ولا مره خسروا بالتحدي انه يبهروا الناس. وانا على طول مآمن انه لا، على طول الانسان عنده شيء جديد يقدمه، على طول على طول على طول، يعني على سبيل المثال في شاشات مثلا اليوم عملت برامج بيزد على الانفلونسرز على التي في، جابوا اشخاص السوشيال ميديا عملوا عنهم مثلا برنامج اسمه انفلونزا، عملوه على التي في وجابوا انفلونسرز كرمال يكونوا عم يعملوا هيدي البالانس.
0: بس هل بينجح البرامج دي؟ هل بتنجح بنفس الطريقه
1: لايك هل
0: ولا هم عالمين ما لهمش علاقه ببعض؟
1: هن بس يصورون وينزلون كمان بارتس منه على السوشيال ميديا عم يكونوا ناجحين، وشو هني عم يعملوا انه اليوم السبونسر بس انت تيجي تقول له ان انت بدك السوشيال ميديا ما عليك انا هذا البرنامج عندي فيه هيدا وهيدا وهيدا عندهم هالقد فولورز بيرجع بيحط مصاري على التي في فهيدي لعبه ذكيه مثلا السؤال انه هل هاللعبه تقدر تستمر ايه ولا كمان هذا سؤال اتسقط
0: بس في فرق كبير ما بين مدراء القنوات التلفزيونيه اللي هم ناس برضو بنعرفهم من سنين عندهم نفس الاتجاه لو ممكن نتكلم بالطريقه دي ونعمم والسوشيال ميديا عندك شباب لسه طالعين من المدارس نظره مختلفه عن الحياه ادوات بيعرفوا يستخدموا ادوات وبيتاقلموا بسرعه هل ممكن الاجيال دي تتلاقى
1: ليكي رح خبري خبري وصير إلي كمان رح تفين عليها اليوم كل التيفيات عم ببلش يحسوا بالسخن that's why عم بفوتوا كتير روح جديدة على الشركات والمؤسسات تبعهم لأنه براسوا إنه هيدي الروح الجديدة هي بتفهم على جيل الجديد شو بده وهيدا شيء كتير مهم مش شيء غلط شيء كتير مهم أنا اليوم أنت ما فيك تقدم للناس ذوقك بس بتقدم ذوقك وزول هاي ذوق هيدا الجيل وهيدا الجيل وهيدا الجيل that's why هون نحن نشوف بالتيفيات الذكية هي اللي عندها جريد يلي عندها بروجرام برامج كتير ذكي يعني إذا سميرة ضوي بتلاقي شيء يعجبها إذا جوجا ضوى بيلاقي شيء يعجبه إذا بنت على سميرة ضوي بتلاقي شيء يعجبها يوم بيرادوا كل الأزواج وهذا الشيء ذكي للاستمرارية
0: بشكرك جو على الموضوع الشيق ده مرسي جدا ليك وموعدنا الأسبوع الجاي في بي سوشيال
1: سيرة قالك مرسي لك سميرة تابعوا كل المسلسلات إن كان عبر الشاشة أو عبر الشاشة الصغيرة أو حتى عبر المنصات الرقمية بس مهم تتابعوا لهيك تتسلوا وتستفيدوا من القصص الترفيهية اللي عم تقدم لكم نتلاقى أنا وياكم الأسبوع الجاي مع سميرة بي بي سوشيال باي باي
0: تسلم جو مرسي

0: أجست مايت برونو مارس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفي, شكرا ليك مازن خليل, شكرا لسارة أوجي, وأدوما باي.
1: أنا وياك قصة حب كتير قديمة, مرق عليها الزمان محيط صورها الحيطان.

0: معرض فيفاتيك، أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيش نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 والخامسة والنصف مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: سميرة والنبي،
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية المباشرة، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: إسرائيل تصعد في لبنان قتلى في الجنوب ومصابين، واستهداف عند مدخل بيروت قبيل جولة مفاوضات تستأنف مساء في واشنطن. الكويت تمهل عضوين في البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية الهجمات الإيرانية المتجددة. ترامب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابياً، ويبادر برغبته في لقاء مجتبى خامنئي في مرحلة قادمة. هجمات أوكرانية مضادة بالمسيرات على سان بيترسبورغ حيث يفتتح المنتدى الاقتصادي، وفرنسا تودع إدغار موران الفيلسوف وعالم الاجتماع في مراسم مهيبة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام، والبداية من لبنان. فبين ضربة استهدفت سيارة عند مدخل الجنوب للعاصمة بيروت وغارات على جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، من بينهم مسعفان وجندي. وصلت إسرائيل قصف أنحاء مختلفة من لبنان تزامنا مع اليوم الثاني من جولة مباحثات جديدة بين حكومتي البلدين برعاية أمريكية. هذه التحديثات الأمنية وغيرها تنقلها من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: قتل عسكري في الجيش اللبناني جراء استهداف دراجته النارية على طريق النبطي كفر تبنيت، وأصيب ضابط وعسكري آخر في استهداف آلية للجيش على طريق دار الزهران النبطي، ولم يسلم المسعفون من الغارات أيضا، إذ استهدفت سيارة إسعاف لجمعية الرسالة في معروب أثناء نقلها جريح من شحور، ما أدى إلى مقتل مسعفين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، كما أصيب آخرون في غارة على زرارية حيث قتل شخص، وفي استهداف لفريق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية في زبدين أثناء نقله إصابات من غارة سابقة. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وطالت بلدات جنوبية عدة، بينها تلك التي تم إنذارها صباحا. حزب الله بدوره استأنف عملياته باستهداف تجمعين للجنود في العديسة وفي محيط البياضة، كما أطلق صلية صاروخية باتجاه تجمع ثالث قرب بركة المرش شمال إسرائيل، وتبنى 4 عمليات كان قد نفذها أمس ضد تجمع للجنود وآليتين ودبابة مركبة في الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف والأطراف الشرقية لزوطر الشرقية. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: عن الجانب المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلق من لبنان فوق تجمع عام

0: تغيرت؟ إذن كل هذه الأسئلة تطرح اليوم على ضيفي علي علوش. أصدقاء لا تنسوا أيضا بأنكم تستطيعون التواصل معنا وأيضا مشاركتنا كل الضيوف الذين نستضيفهم في كافي شو. بإمكانكم أيضا أن تطرحوا أسئلتكم على الضيوف ونطرح هذه الأسئلة على ضيوفنا وعلى المتخصصين في الفقرات بالبرنامج يا أصدقاء كفقرة كوتشين. حتى إذا أردتم المشاركة أو إذا أرادوا المشاركة عاطف في فقرة مذاقات بالنسبة لمطبخ الحروب بالنسبة للمبادرات في هذا المجال وغيرها من الأمور المتاحة في كافي شو لشبابنا بالعالم العربي.
1: تماما, إذن مبادرات رائعة من هنا وهناك. نحن بكل سعادة وبكل فخر نستقبل هذه المبادرات الشبابية من جميع أنحاء العالم.

0: وصلنا إلى مساحة حرة في مونتي كارلو الدولية. زميل حنان عبد الله تستضيف نغيب الصحفيين المصورين الأستاذ علي علوش من لبنان الحديث عن الظروف الحالية والسلامة المهنية في ظل الحروب.
1: مساحة حرة.
2: في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، تبرز مهنة التصوير الصحفي كأكثر المهن مواجهة للتحديات، خاصة في البلدان التي تعيش أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متلاحقة. وللحديث عن واقع المصورين الصحفيين في لبنان والصعوبات التي تواجههم على الميدان ودور النقابة في الدفاع عن حقوقهم، نستضيف اليوم الأستاذ علي علوش، نقيب المصورين الصحفيين في لبنان الذي يقود النقابة منذ عام 2022. في مرحلة دقيقة من تاريخ المهنة سنناقش إذن هذا الصباح واقع التصوير الصحفي بين المخاطر الميدانية والأزمات الاقتصادية ومستقبل المهنة في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. أستاذ علي علوش، أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
3: مساء الخير.
2: مساء النور، كيف الأمور؟ أعطينا كيف الأحوال؟
3: كمصورين صحفيين تغيرت خطتنا اليوم بعد تهديد الضاحية الجنوبية وبيروت، وتحول شغلنا من الدوكيومنتريز والتقارير إلى

0: القصف المتوقع خلال الساعات المقبلة الآتية.
1: نتمنى لا يكون هناك
0: للأسف
1: قصف، نتمنى لا يكون هناك قصف،
0: إن شاء
1: يعني
0: الله
1: إن شاء الله، ولو أن يعني البلد تعرض لموجات أو موجات من القصف المتكرر، إن كان على مستوى بيروت أو أيضا الجنوب اللبناني. طيب بداية لنقف عند التغيرات التي شهدتها المهنة خلال السنوات الأخيرة، أنت ك يعني تقود هذه النقابة منذ عام 2022 وتعيش في ظل هذه الأحداث، خذنا فقط لما يحدث، يعني ما هي هذه التغيرات؟ كيف تغير الوضع؟
0: الحقيقة أنا جيت ببرنامج تطويري له علاقة بالتحفيز وباستعادة الحقوق والضمانات والتأمين، برنامجي، لكن جينا وللأسف وقعت الحرب والأزمة الاقتصادية، وتحول كل جهد النقابة هو أولا لضمان سلامة يعني وإنشاء دورات تدريبية متتالية بين الصحفيين والزملاء الصحفيين بشكل عام.
1: أستاذ علي خليك في مكانك، خليك في مكانك، لا تتحرك لأن الشبكة شوية ضعيفة.
0: فتحولت الرؤية تاعتنا والتمنيات تاعتنا من بدل ما نكون عم نطور عملنا المهني ونزيد حوافزنا لحتى بالحد الأدنى نكون عم نحمي نفسنا من استهدافات مباشرة. يعني اليوم نحن أكثر نقابة موجودة بلبنان، نحن عندنا شهداء أكثر من الجيش اللبناني، مع احترامي لشهداء الجيش اللبناني وشهداء الكل.
1: أكيد
0: نحن معرضين لل لل لل لل للقصف والقتل بشكل مباشر.
1: طيب أستاذ علي، سوري
0: بعض الزملاء اجاهم اتصالات.
1: أوكي أستاذ علي علوش، أنت تتحدث عن الاستهداف المباشر للمصورين، وجب التذكير بأنه في غزة كل المصورين قضوا، يعني بصراحة نكونوا واقعيين، يعني عدد كبير منهم توفي خلال تغطيته وقضى خلال تغطيته ل يعني القصف الذي تعرضت له غزة، وبالتالي أظن بأنه نفس البلد هو الذي يقصف لبنان اليوم، وبالتالي ما راح يكون فيه يعني فرق بين غزة ولبنان بالنسبة للصحفيين، صح ولا لا؟
0: طبعا ما في فرق، طبعا الإسرائيلي يعني إجرامه بغزة كبير وما راح يقل عن إجرامه ببيروت، ونفس الأهداف تفريغ المدن والقرى من الناس من المؤسسة العسكرية من الصليب الأحمر والإسعافات والدفاع المدني من الصحفيين. طبعا هذا هدف عمله بغزة ومكفي فيه هلأ بجنوب لبنان، لحد أنه نحن صار في صعوبة لا بل من الاستحالة نوصل على مدن كنا نوصلها من يومين. وبالتالي مثل ما تفضلتي صح 100% نفس السيناريو نفس الأهداف نفس طريقة الإجرام عم بتصير.
1: ليست هناك وسائل حماية كافية أثناء التغطيات الميدانية في لبنان مقارنة بغزة، حيث لبنان يعني الوضع ميدانيا مختلف؟
0: تسمحي لي أنا بس قلك، إذا كان في إمكانية لقليل من الأمان هو لأنه في صحفيين أجانب موجودين بعض الأماكن،
1: بس الصحفيين الأجانب كمان أرادوا الدخول لغزة ودخل بس خد طلع.
0: خليني كفي لك تجربتي المتواضعة بالحرب هلأ واللي قبل، بيجيهم اتصالات وفي عندهم تواصل مباشر مع مؤسساتهم هي بتحكي مع إسرائيل، وبيقولوا لهم انسحبوا من هاي المنطقة لهاي المنطقة وإلى ما هنالك، ونحن بنستفيد من هذا الموضوع. هاي بيحكيك بكل صراحة. أما من ناحية أنه الحماية موجودة من مين بدنا ناخذها الحماية؟ أنا مع احترامي للمؤسسات الدولية من الأمم المتحدة منزول بتقديرك هي بتقدر تحمينا، في شيء قرار دولي ممكن يحمينا؟
1: هل لاحظت خروج عدد من المصورين من المهنة أو هجرتهم إلى الخارج مقارنة بالسابق مثلا، خوفا من الموت رغبة في
0: هاي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا عندي عتب مش على المصورين وأنا بالدليل القاطع نحن عم نعمل أكثر من مطلوب منا، هو اللي طلعوا من الميدان وانسحبوا هي المؤسسات الإعلامية مش المصورين الصحفيين. ليش طلعوا من المؤسسات الإعلامية؟ خوفا يعني عندهم اعتبارات ما بعرف إذا سياسية ولا مادية ولا، بس طلعوا هن من الميدان مش اللي نحن طلعنا من الميدان،
1: لأنه لم يعد هناك مجال لممارسة مهنة التصوير والصحافة. أكيد
0: لا لأنه هن أقل حرفية من المؤسسات الدولية والتلفزيونات العربية والعالمية، يعني مؤسسات تلفزيونات محلية. انا عتبي عليهم شديد يعني. وقت اللي بتشوفي تلفزيون عربي من 3-4 شهور ما ترك الجنوب وعمي والناس متعطشه لاي خبر من هذاك المحل، في التلفزيونات المحلية بأغلبها مش موجودة، لأنه هذا بكلف مصاري، لأنه هذا في رأي سياسي وألا من ذلك. تعرفي بلبنان نحن منسيس كل شيء، حتى الجريمة منسيسة.
1: أوف، يعني هذا كلام أنت تتحمل مسؤوليته أستاذ علي علوش.
0: لا أنا بتحمل، ما حدا غيري بيتحمل مسؤوليته.
1: لا والله،
0: شو اللي بدك يا بقوله أنا بقوله، ما عندي مشكلة يعني. أنا عتبي على التلفزيونات، عتبي على المؤسسات الإعلامية، طبعا ما بدي أعتب على الدولة لأنه الدولة بلبنان
1: حديثة
0: حرام
1: لسه
0: على قولة اي حديث. بقولوا المصاروي اخواننا وحبايبنا، الضرب في الميت حرام، ما في دوله عنا اصلا لتحمينا.
1: هل اللبناني ممكن، الصحفيين اللبنانيين فقدوا الامل في نظرك؟ هل فقد الامل في لا. ممارسه المهنه، في افاق، في امال مستقبل الصحفيين المصورين؟ انت كنقيب يعني، انت في النقابه.
0: انا بدي اقول لك نحن، انا ما بدعي شيء يعني، بتمنى انه ما اتفهم اني عم بالغ. نحن المصورين الصحفيين تجربتنا وإصرارنا والتزامنا الوطني لوجودنا الموجود ما حدا حيقدر ينتزعه. لو بده ينتزع كان بعد 14 شهيد خلال هاي الفترة كنا نضبينا وقعدنا بالبيت.
1: أوكي.
0: لكن أنا اللي بدي أقول لك، الصعوبات اللي عم نواجهها مش بس بالقتل المتعمد المباشر من إسرائيل، في عنا صعوبات تانية كتير كبيرة، وهيدي وأنا بتحمل مسؤولية اللي عم أقوله قبل ما أنت تقولي لي، بتوازي الاعتداء الإسرائيلي علينا.
1: يعني أنت حتى أنت كنقيب فاقد الأمل في هذا الموضوع، والموضوع مش سهل نهائيا. طيب النقابة، ما هي المطالب التي أو أبرزها التي ترفع يعني بالنسبة للمصورين وبالنسبة للصحفيين؟
0: أعطيك مثل واحد أنا مشان ما أطول عليك. عنا زميل مصور يعمل في مؤسسة محلية وبيعطي فريلانسر لمؤسسة دولية.
1: أوكي.
0: تصاوب من جراء غارة إسرائيلية وهو كان على مسافة مطلوبة، لكن تصاوب وانقطع الشريان بإجره العصب. طب نحن ما قدرنا حكمناه على حساب الدولة، لأنه
1: والمؤسسة التي يعمل لها
0: الجامعة الأمريكية.
1: طيب والمؤسسة
0: التأمين تاع هون الحكي العميق. اليوم المؤسسة عاملة تأمين صحي.
1: أوكي.
0: بس مش تأمين ضد الحرب والحرب.
1: بس أنتم بلد في حالة حرب يعني، سوري يعني، البلد في حالة حرب يعني.
0: صحيح، وهذا لازم يصير، وهذا دائما بحكي فيه، والدليل اني عم اعطيك مثل لحضرتك بهذا الموضوع. وبالتالي امام معضله صعبه، هريان الدوله، هريان المؤسسات، واستغلال الصحفيين والعمال مش بس المصورين، والقطاع بشكل عام عدو بيستهدفك بشكل مباشر، لا ما بيرحم.
1: هل في هذه العشوائيه
0: بدي اكد لك شغله بس.
1: نعم.
0: انت سالتيني عن فقدان الامل، انا مش فاقد الامل.
1: أوكي.
0: ولن افقد الامل.
1: نعم.
0: ولن افقد الامل. ولن افقد الامل.

0: مساحة حرة.
1: أستاذ علي علوش، أنت تحدثت عن الاستغلال، هل في هذه العشوائية التي يعيشها أو تعيشها الحكومة اللبنانية هناك استغلال من البعض، من بعض المؤسسات الإعلامية إن كانت محلية أو دولية، من بعض الجهات الإعلامية، من جهات أخرى، استغلال للمصورين أو استغلال للصحفيين، استغلال للوضع؟
2: هناك التيلي بعض، هناك أغلب المؤسسات المحلية والدولية والعالمية عم تستغل حاجة الناس للشغل، عم تستغل عدم وجود الدولة بتكريس قوانين التحمينة، عدم وجود قانون إعلامي بعد له 10 سنين ما خلص بعده بأدراج مجلس النواب، مش عارفين يخلصوه، ما بعرف ليش.
1: ممكن اسم هذه المؤسسة الدولية مثلا، ممكن اسم هذه المؤسسة الدولية؟
2: عم بحكي أغلب الوكالات الأجنبية بلبنان،
1: أغلب الوكالات الأجنبية تستغل الصحفيين والمصورين.
2: طبعا.
1: هذا كلام خطير.
2: وأنت انتبه، وبتقل وهي انتبه، هي على السيف سايد. أنا شوفيني أنا أذكى من الوكالات الأجنبية. هني على السيف سايد، هني بيجي بيقولوا لك بتحب تشتغل معنا أهلا وسهلا، بس نحن ما خصنا فيك، بتروح بتجيب صورة يمكن ناخد منك يمكن ما ناخد منك، بس إذا صار لك شيء نحن ما خصنا، وإن إحنا غير مسؤولين. ما بعرف إذا هيدا الشيء بيصير بغير بدول يعني متقدمة فيها القوانين مثل عندكم بفرنسا مثلاً، المخية بالحد الأدنى الدولة تيجي تحط هي guidelines وتحط معايير لكيف أنت تشغل الفريلانسر. صح
1: صح صح.
2: بس كمان نحن ما المشكلة إنه نحن يعني إذا بدك كمواطنين مش بس كصحفيين،
1: نعم،
2: نفتقد للنظام صحي، نفتقد لقوانين عمل متقدمة، بعض قوانين العمل أخدينهم من عندكم يمكن شي 200 سنة الله يعني بعتقد هيك، بعض قوانين قديمة ومشحفة.
1: أستاذ علي علوش، أذكر بأنك نقيب المصورين الصحفيين في لبنان، تقود النقابة منذ عام 2022 خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المهنة. طيب، أو يعني بعد ما سمعناه من يعني انعدام أمل، يعني المهنة تمارس إن كان من ناحية التصوير الصحفي أو التغطية الصحفية والإعلامية بشكل عشوائي جدا، طيب ما دور النقابة في كل هذا؟ أنت تقول لي بأنه في أمل ولن تترك الموضوع وستتابع وإلى آخر رمق. طيب النقابة، لنتحدث شوية عن النقابة، شو صاير، ماذا يحدث في هذه النقابة؟
2: نحن نقابة، مش نقابة أوردر، يعني نحن ما بنقدر نفرض على المؤسسات كونترا للعمل، هاي نمر واحد، وهذا شيء عم نشتغل عليه. دور النقابة كان يعني، وبرنامجي أنا اللي عملته لأجي على النقابة كان له علاقة بتطوير العمل النقابي، وحققت شيء منه ودخولنا على الضمان الاجتماعي. نحن عم بدنا نفوت اللي ما عنده انشورنس، نعمل له انشورنس بالمرحله المقبله بدعم بعض كان هذه طموحاتنا. هلا صرنا نحن عم نشتغل، انا عامل اكثر من 15 دوره تدريبيه لحمايه النفس، مثل يعني اللي بيعرف بنعمل له ابديت واللي ما بيعرف عم ندرب. نحن حكينا مع اليونسكو واخذنا السيفتي كيت من دروعه وطاسات وبنوزعهم للمصورين. نحن اليوم دورنا انه ننبه للحقوق ونحافظ عليها ونوقف بوجه الناس تاخذ حقوق ونكون صوتهم ونكون نحن محاميهم. يعني نحن عندنا قضايا بأسر عدل بيروت سنوات بنتابعها العلاقة بالحقوق، بالتالي هذا دورنا. بس أنا ما فيني اليوم اللي بده يشتغل وبده يطلع مصاري، ما فيني أقول له ما تروح تشتغل مع إكس مؤسسة إلا ليعطوك 1 2 3 4. أنا عارف أنه ما رح يعطوك، وإذا بدي ألجأ للدولة اللي هي غير موجودة يعني ومنا أبديتت، هيروح ما حيستفيد بشيء، مشان هيك طيب. عم حاول أعمل توازن.
1: طيب دور النقابة إذن يعني في هذه المرحلة كما تقول تحاولون، يعني هناك ورش، هناك دورات، هناك مبادرات حالية. طيب هل هناك تعاون خارجي من طرف نقابات دولية تجاؤون إليها ربما لمساعدتكم أيضا في هذا الإطار، لأنه هذا الشيء كذلك جيد جدا؟
2: إيه، للحقيقة أنا يعني عم بشتغل مع مؤسسات محلية موجودة بالبلد. طبعا هي عندها كونكشن مع مؤسسات دولية من برا بتساعد، عسميلك يعني مؤسسة الصليب الأحمر، مؤسسة سمير قصير، سعيد وسعدة فخري، مؤسسة عامل. هاي مؤسسات هي اوريدي رابطة مع مؤسسات خارجية برضو، ونحن بنكون جزء من هذا التمرين. بس نحن بشكل مباشر معنا آبات جانا وصلنا أو تعاوننا بشكل مباشر لا، لكن هذه فكرة بل أنه يعني تشتغل عليها وتصير
1: تشتغل عليها وتصير شو؟
2: أنه نأمل هذه الفكرة اللي تفضلت فيها أنت، أنه نحن بنأمل أنه عم نشتغل عليها وتصير. لكن طيب، نحن هلأ عم يكون في بيناتنا مؤسسات هي بتتواصل مع المؤسسات الدولية.
1: أوكي. طيب في ظل هذه الظروف وكل ما تقوله الآن منعدام، يعني أمن وتأمين المصورين والصحفيين، يعني التغطيات الميدانية كما قلت خطيرة جدا في ظل التوترات الأمنية وما ستعيشه بيروت بعد لحظات، ربما إن شاء الله ما يكون فيه قصف، يعني كل هذه الأمور، تظن بأن الشباب يعني يقبلون بهذه المهنة تصوير الصحفي اليوم بعد كل هذا الكلام اللي قلتيه عزيزي علي؟
2: في الأمانة هي يعني بالحرب يتصفى العدد اللي بيعملون على تصوير الحرب. يعني افترضنا أنا بالمهنة عندي 500 مسجل أو أكثر من 500 مسجلين بالنقابة، خليني أقول لك في 40 أو 50 اللي هن بيغطوا الحرب اللبنانية عاملين، مش أكثر. الباقي يتوزع بغير نشاطات وغير ظروف. وبدي أقول لك شيء أكثر، أنه اليوم صار المالتي تاسك عند المراسلين اللي موجودين بالمناطق وخاصة بالجنوب، بطل التصنيف. يعني بطل عندي التصنيف أنا أنه هذا مصور، هذا ريبورتر، هذا إديتر، هذا كذا. صرنا نحن كيونت هلأ. يعني اليوم أنت إذا بمدينة النبطية في مصور أو اثنين موجودين لحاله، منيح، هذا عم يشتغل مالتي تاسك، هذا صار عم يعمل يعطي الخبر،
1: يعني في تعدد، في تعدد المهارات.
2: صرنا ميديا، يعني نحن اليوم صرنا ميديا، يعني صرنا هيك تحت تصنيف انه كلنا بنشتغل ميديا. صار طبعا بقت اللي بترجع الامور بتروح، بس بالميدان استاذ الكريمة بالميدان بصير الواحد اعلامي، ببطل التايتل. يعني بتلاقينا إذا واحد عم يشتغل للتلفزيون والتلفزيون له صفحات سوشيال ميديا، مش هيك؟ أول شيء بيبعت لهم صورة، بيبعت لهم فيديو ريل، بعدين بيعمل التقرير، بعدين بيطلع لايف، بعدين بيحط ستاندو لحاله هو. وبالتالي المراسلين بالجنوب اللي هن ترفع لهم القبعة تلك الأرض، اللي حفظوا مية وجه الإعلام اللبناني وقت اللي انسحبت أكبر مؤسسات محلية، وقت اللي انسحبت الدولة من الجنوب، بقيوا هول الشباب هن وجهنا وهن صورتنا. وأنا تحية من منبرك لهم.
1: الله يخليك، الله يخليك، تحياتنا لهم أيضا كإعلاميين على صمودهم وعلى قيامهم بهذا العمل الشاق أمام كل هذه التحديات، خصوصا وأن القلب قد حزن على أكثر من 200 صحفي قضوا في غزة، من بينهم أشخاص وصحفيين نعرفهم وتحدثنا معهم وتابعناهم بصراحة، وخائفين أيضا أن يحدث نفس الشيء في لبنان. كيف ترى، ما الذي تنتظره بعد الساعات المقبلة أستاذ علي علوش؟ ما هي توقعاتك بصراحة؟
2: بالأمانة شوفي، أنا بموضوع الضاحية بالتحديد بعتقد أنا في تصاعد بإداء الإجرام الإسرائيلي اللي عم بيصير. يعني اليوم كان بجنوبي يعطي إنذارات، بعدين صار يعطي إنذارات بطريقة ما بتلحق تداري. أخاف أنه هذا الشيء يصير ببيروت وبالضاحية. وبالتالي أنا هلأ قاعد بمكتبي ببعت بس للشباب الحيطة والحذر والانتباه والعدم الأخذ بما يقوله الإسرائيلي من وتحديد مناطق، لأنه هو بده يعمل عمليات اغتيال. كل في يعني كل مواطن لبناني معرض بأي لحظة يكون ماشي بالطريق وأنه يقتل. لأنه اليوم العمليات الاغتيال والتدمير عم بتكون على كل الأراضي اللبنانية، فنحن كلنا تحت الخطر، نحن أكثر شوي لأنه نحن عم نكون على خط التماس الأول أو بخط المواجهة الأول، لكن كلنا يا عزيزتي كلنا بلبنان تحت هذا الخطر.
1: أستاذ علي علوش، نتمنى لكم التوفيق، الله يحفظكم. أذكر بأنك نقيب المصورين الصحفيين في لبنان، مصور صحفي ناشط، يعني سبع صنايع. ولكن أكمل الجملة ولا بدو ولا بلاش ما أكمل؟ والرزق ضايع ولا مش ضايع؟ يعني سبع صنايع الرزق ضايع ولا مش ضايع؟
2: لا مش ضايع، إن شاء الله موجود.
1: إذا في موجود. مؤسسة ما دفعت لك قل لي هلا على الهوى بيسمعوك بيدفعوا لك.
2: لا أنا ليك هو بيصير هذا الشيء مرات، كنت بانترفيو كمان على التلفزيون فدقوا لي إنه أصدقاء إنه خيي أنت بتقبض منيح شباك،
1: إيه وكتير كمان ما شاء الله عليك يعني.
2: إنه أنا مش عم بحكي عن حالي وأنا ما بمثل حالي، هلا أنا عم بحكي عن وجع أخوتي وأهلي ومصورين اللي هن، ما مش عم بحكي عني شخصيا.
1: بيبي أكيد، وبتجربة كتجربتك.
2: صار معي شيء أكيد بخبرك.
1: لا أكيد خبرني، ولو ضروري. نحن معكم، نحن كما يقال نحن سند لكم. شكرا أستاذ علي علوش، والله يحفظكم، ونعود ونلقاك في لقاء آخر أكيد قريبا. شكرا لك.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في الخرطوم 100.3 FM، نواكشوت 90.2 FM، نابلس 97.3 FM، جوبا 91.4 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: إذن هو برنامج أنا غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث عن المراهقين والعمليات التجميلية وهذه الظاهرة المنتشرة في العديد من البلدان حول العالم. سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع: الأستاذة صبرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع، الدكتور أحمد الشريف جراح تجميل، ولما الصفدي المختصة بالإرشاد النفسي والأسري. أما في فقرة إصدارات سنتوقف عند كتاب لافت صدر أخيرا عن دار رياض الريس في بيروت بعنوان خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع للكاتب منير الربيع الذي سينضم إلينا للحديث حول هذا الإصدار. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00 33 764 43 9855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وانستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بهدف الوصول إلى ملامح مثالية قد لا يكون لها أي وجود في الواقع، يزداد توجه المراهقين نحو الإجراءات والعمليات التجميلية التي تجري في كثير من الأحيان داخل مراكز غير مرخصة. فما الذي يفسر هذا التوجه المتصاعد لدى اليافعين، وما سبل حمايتهم من قرارات تجميلية قد تكون لها تبعات جسدية ونفسية طويلة الأمد؟ نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة صبرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع. نرحب بك أستاذة صبرين.
2: مرحبا أستاذ طارق، ومرحبا بك في مستمعين إذاعة مونتي كارلو.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك دائما صبرين الجلاصي. صبرين، كيف تفسرين هذه الظاهرة، هذا الإقبال المتزايد لدى المراهقين على العمليات التجميلية؟
2: أعتقد أو من منظور سوسيولوجي أن هذه الظاهرة يعني تتداخل فيها عدة عوامل ثقافية اقتصادية رقمية ونفسية، خاصة هي تعيد تشكيل علاقة المراهق بجسده وصورته داخل الفضاء الاجتماعي. لأنه اليوم أستاذ طارق الجسد لم يعد مجرد معطى بيولوجي، بل يعني حقيقة هو أصبح مشروع اجتماعي، خاصة في ظل عمليات التنمر أو ظاهرة التنمر، استفحال ظاهرة التنمر بين أوساط المراهقين أو في أوساط المراهقين. يمكن هذه من الأسباب الرئيسية التي تدفع هؤلاء المراهقين لإقبال نحو على مثل هذه العمليات التي تعد حقيقة بالنسبة لعمرهم جدا خطيرة.
0: صبرين الجراسي، هل نحن أمام يعني نوع جديد من الضغط الاجتماعي يعني يمارس أو يتأثر به الشباب بشكل عام؟
2: هو ليس ضغط اجتماعي بقدر ما هو محاولة اكتساب أو محاولة اعتبار الجسد هو رأس مال رمزي داخل مجتمعهم، داخل تمثلاتهم. لأننا نحن اليوم يعني تعرف أن الجيل اليوم هو جيل رقمي بامتياز، يعني فظاهرة التنمر الإلكتروني أو ظاهرة التنمر الرقمي أو الصورة هي يعني صورة الجسد عامة هي صورة ترنو إلى المثالية، خاصة مع انتشار ظاهرة للمؤثرين الاجتماعيين والاهتمام الجلي بالجسد وفكرة الجسد، ويعني هذا الرأس مال الرمزي الذي يعطي في مقابله رأس مال اجتماعي أو اعتراض اجتماعي. يعني ففكرة العمليات التجميل هي وسيلة نحو اكتساب القبول الاجتماعي والاندماج وتحقيق المكانة من خلال الجسد.
0: صبرين الجلاصي، يعني نعم، هل نحن نتحدث هنا عن ظاهرة أو موضة عابرة، أم ربما تحول عميق في علاقة الجيل الجديد بجسده؟
2: هو تحول عميق بعلاقة الجيل الجديد بجسده، لأن الجسد اليوم هو جسد احتجاجي. الجسد هو أصبح يعني وسيلة احتجاج، وسيلة تمرد، هو وسيلة تعبير، هو وسيلة عبور أيضا. لماذا هو عبور؟
0: يعني عفوا وسيلة احتجاج وتمرد حتى لو كان محرك هذا الاحتجاج هي عبارة عن تقليعات على السوشيال ميديا، يعني وهي عبارة عن ربما منتجات لعالم رأسمالي يريد يعني أن يكسب قدر الإمكان.
2: هو أنت تعرف أن فترة المراهقة هي فترة يعني ستبينها الأستاذة في علم النفس أنها فترة لا تتسم بالاستقرار النفسي، لذلك ففكرة تسليع الجسد لا يفهمها المراهق، يعني حتى لو كان هذا الاستثمار هو استثمار من قبل النظم الرأسمالية التي استثمرت السيد كوسيلة لترويج منتجاتها أو لترويج لصناعاتها أو كذا، لكن المراهق لا يفهم أن هذا مجرد تسليع للجسد، هو يفهمه أنه يبحث عن التمركز، يبحث عن رأس مال اجتماعي. فهذا من خلال جسده، من خلال أيضا التمرد على النظم الاجتماعية والمعيارية. تعرفون أن المراهقين خاصة المراهقين اليوم يتمردون كل ما هو معياري، كل ما هو قيم اجتماعية، فالجسد أصبح أيضا وسيلة احتجاج ضد هذه المعايير أو هذه وسائل الضبط التقليدية التي يرونها تكبتهم أو تقيد من حريتهم أو من تطلعاتهم. فالجسد اليوم، جسد المراهق هو جسد موظف، موظف من النظم الرأسمالية، موظف حتى من يعني من نصات الرقمية، من كل يعني هو بالنسبة للنظم الرأسمالية هو مجرد استثمار، لكن هو في الحقيقة هو ظاهرة يعني جدا سلبية بالنسبة للمراهقين.
0: نعم، نتمنى أن تبقي معنا. نوجه الدعوة للمستمعين، بإمكانكم أن تكونوا جزءا من النقاش، عليكم فقط الكتابة لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00 3 7 6 4 4 3 9 8 5 5. في هذه الأثناء ينضم إلينا الدكتور أحمد الشريفة، استشاري جراحات التجميل. نرحب بك دكتور أحمد.
3: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك أستاذ أحمد. هل تلاحظون فعلا ارتفاعا في طلبات التجميل لدى فئة المراهقين؟
3: الحقيقة أن طلبات التجميل ارتفعت جدا بالنسبة للمراهقين واليافعين، وعدد ونوعية التدخلات كمان اتغيرت، والرغبة في الوصول للكمال الشكلي بقت متزايدة جدا جدا عند السن الصغير. يعني طبعا الأرقام كبيرة جدا، يمكن لو صنفنا المراهقين من 13 ل 19 سنة بس هنلاقي ان مثلا حوالي 240 ألف إجراء تجميلي تم إجراءهم حسب إحصاءات الجمعية الأمريكية لبراحين التجميل، وبالتالي فالعدد متزايد وهيتزايد باستمرار. الخطر مش بس في العدد، في نوعية الإجراءات اللي

0: يعملوا العمليات التجميل دي.
1: الآن غدا طارق حمدان.
2: أعود إلى دكتور أحمد الشريف. دكتور أحمد, استمعنا إلى صوت مريم التي قدمت لنا هذه الشهادة, والتي تقول أنها بدأت بالحقن وتغيير شكل الشفايف وهي في عمر يعني 16, نتحدث عن سن غير قانوني. أين تقف حدود الطب هنا؟ متى ترفضون إجراء عمليات لمراهق؟
3: حاجة بنرفض إجراء لمراهق عملية أو إجراء لمراهق العملية, أو يافع لو كان هو متوقع حاجة مش هنقدر نوصلها ليه, أو الإجراء بدري جدا إن إحنا نعمله له, أو إجراء أجريسيف جدا عليه في السن ده, أو إجراء هو مش محتاجه. وده الأساس. 50% من المراهقين وأحيانا اليافعين في أعمار صغيرة بيقولنا هم عاوزين يعملوا عشان ترند.
2: نعم. ولكن دكتور أحمد, يعني بكل صراحة, هل يلتزم الأطباء بالمعايير التي يعني أخبرتنا بها قبل قليل؟
3: لا طبعاً.
2: يعني
3: لا طبعاً.
2: استمعنا إلى مريم وهي تقول الدكتور عايز فلوس, يعني مش
3: طبعا. بس الطب في النهاية هي مهنة ما زالت هي فيها جزء كبير من الاحترام والإنسانية, ولكن الأطباء بشر. أكيد فيهم الإنسان الطماع, أكيد فيهم الإنسان السيء, أكيد فيهم الإنسان اللي عاوز يكسب فلوسه بس. بس أنا الحقيقة مش عاوز أحمل ده للطبيب, لأن الطبيب ما دخلش عند المريضة, ما دخلش عند المراهقة وراح قال لها تعالي اعملي. هو 70% من الموضوع جي من المراهقة نفسها وأهلها, ولكن في 30% ممكن يكون الدكتور كان ممكن يرجع المريضة في الوقت ده, بس مش كل الأطباء بيلتزموا بده. حقيقة احنا مش هننكر ده يعني.
2: دكتور أحمد الشريف, هناك جانب آخر ربما أكثر خطورة من التوجه إلى الأطباء, يعني يتمثل هذا الجانب بانتشار المراكز غير المرخصة والناس غير المؤهلين الذين يقومون بالإجراءات التجميلية, الحقن وغير الحقن, وأحيانا يعني إجراءات أكثر تعقيدا. ما مخاطر اللجوء إلى هذا النوع من المراكز؟ وهل تصلكم حالات يعني تعاني من تجارب فاشلة؟
3: بص يا فندم, هو الإجراءات التجميلية كلها ببساطة زيها زي أي إجراءات في الدنيا كلها, بس المريض الحقيقة بيجي عند دكتور التجميل أو طبيب الجلدية أو الجراح ويحس أنه عاوز يروح لحد تاني غير المهنة دي. أي مريض بيسلم نفسه لحد غير مختص أو مراكز غير مرخصة هو عرضة للمشاكل. هيجي بعض المرضى يقولك يعني هل الأطباء ما عندهمش مشاكل؟ لا, عندهم مشاكل. بس الفرق بين الطبيب وغير الطبيب أن غير الطبيب أو الطبيب, أنا آسف, لما بيكون عنده مشكلة هو بنسبة كبيرة جدا قادر على حلها, قادر على توجيه المريض, قادر على توجيهه لطبيب آخر أو لمكان آخر ممكن يكون مجهز. لكن فكرة أن أنا بعمل حد بيعمل غير مؤهل وبيديني نتائج حلوة أو بيعمل حاجة, ده زي واحد فكرة زي كل يوم واحد بيسرق بس الشرطة ما مسكتوش.
2: ما مخاطر التوجه ما مخاطر التوجه إلى مراكز غير مرخصة لإجراء إجراءات التجميل دكتور أحمد؟
3: مشاكل قانونية ومشاكل صحية. المشاكل الصحية إن هي رقم واحد ممكن ما توصلش لنتيجة اللي عاوزاها, مش هتلاقي حد يديها النصيحة الطبية السليمة, وممكن توصل لمضاعفات وما يقدرش اللي عمل لها المضاعفات يعالجها. ومشكلة قانونية إن هي لو حصل مشكلة هي ما تقدرش تخاطب, أو يعني وزارة الصحة في الأماكن المختلفة مش هتقدر تخاطب المكان ده وهتقولك ده خارج تخصصي, هذا المكان غير مرخص. فزي ما احنا بنتأكد من ترخيص الأوتيل وترخيص السيارة وترخيص أي حاجة, احنا لازم كمان نتأكد من ترخيص المكان وترخيص الطبيب اللي هنعمل عنده الإجراء.
2: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشريف الاستشاري جراحات التجميل. أنتقل إلى الأستاذة لمى الصفدي المختصة بالإرشاد النفسي والأسري. نرحب بك أستاذة لمى.
4: أهلا بك
2: أستاذة لمى الصفدي. يعني بكل صراحة, ما الذي يدفع مراهقين أعمارهم 12 13 14 15 سنة يعني إلى التوجه لإجراء عمليات تجميلية؟ والأسوأ من ذلك ربما عدم تقبل أشكالهم بشكل كبير.
4: أولا الهوس ترند اليوم, المراهق في عنده أزمة كبيرة هي بتتلخص بأي إن كان دول الخليج ولا أوروبا ولا أي دول, اللي هي عدم الرضا عن الذات. وعدم الرضا عن الذات اللي وصلوا للمراهقين هي السوشيال ميديا, لأنه السوشيال ميديا وصلت لهم فكرة اسمها

0: الصورة المثالية عن الجسد. فبالتالي بدل ما هم يهتموا بنمط تفكيرهم بأحلامهم صار الجسد هو الهوس.
1: لا.
0: لأنه هن ما بيحسوا بالرضا والثقة بالنفس إلا ليكونوا بيشبهوا الأشخاص اللي هن بيتابعوهم. وإن إحنا إذا لاحظنا أنه إحنا اليوم لو شفنا السوشيال ميديا بنلاحظ أنه واحد فينا بينشر صوره وهو تعبان أو هو مرهق أو لابس ملابس مش حلوة أو مكتئب. دائما نحن بنختار أفضل الصورة، أفضل مكان، أفضل تفاصيل، وحتى بينعمل الإديتنج عليها لتنحف وينشال الأشياء. فالعين تعودت على المثالية بالصور، والمراهق هو ما بيمتلك المناعة النفسية ليحيد الفكرة الصحيحة من الخطأ. ففقاعة المشاهير والإنهم بيعتبروهم صناع المحتوى اللي بيتابعوهم خلاهم يصلوا لها النتيجة. الفكرة الثانية، مراكز التجميل حاليا مين اللي بيسوق لها؟ المشاهير.
1: نعم.
0: يعني عمليات تنحيف الأنف، الأبر النظارة البشرة، تغيير شكل الوجه. المراكز التجميل صارت تلجأ لها دول صناع المحتوى والمشاهير لحتى يسوقوا لشغلهم من مبدأ الماركتينج وبزنس. فالمراهق صار مرتبط أنه أنا الشخص اللي أنا معجب فيه بتابع يومياته كل يوم راح سوى هذا التغيير. ليش أنا ما بسويه؟ لأنه نحن بنعرف أنه في شيء بعلم النفس اسمه الرسائل غير الواعية. يعني أنا ممكن أشوف مسلسل يكونوا الأشخاص بالمسلسل بيأكلوا بيتزا، فأنا أشتهي أني روح أجيب بيتزا لأنه هي رسائل لا واعية.
1: نعم أستاذ رمز الصفدي، كيف تؤثر هذه الرسائل وأيضا المقارنات على السوشيال ميديا، كيف تؤثر على الصحة النفسية للمراهقين؟
0: أنا أعتقد أن المراهق حاليا هو لا يمتلك المناعة النفسية ولا يمتلك المهارات بالحياة، لأنه بعد الحياة ما أخطعته لكل التجارب. فبالتالي من السهل أنه هي عمليات التجميل، التغيير بالشكل، عدم الرضا عن الشكل. دائما المراهق ما بيقول أنا محتاج قوي ثقتي بنفسي، أنا محتاج كون مشاعري منظمة أكثر.
1: لا.
0: بيقول أنا محتاج غير بشكلي، أنفي كبير، شعري مو حلو، جسمي مو حلو. نحن اليوم بيتنمروا بالمدارس يا أما على النحف يا أما على زيادة الوزن. يعني دائما المقاييس حتى التنمر هي مرتبطة بالشكل. فهم تحت ضغط.
1: لا.
0: تحت ضغط صناع المحتوى اللي أنا بسميهم هم عملاء للمادة، فبالتالي بيسوقوا لهم مراكز تجميل فقط بهدف التسويق. هم ما يعني مضطرين يكونوا مسيطر عليهم من كل ما يشاهدوه على السوشيال ميديا من أشياء بتقول بأنه الشكل الجميل هو الشكل المغري. فبالتالي تخيل الضغط الذي يمارس على المراهق، بالإضافة أنه في كثير من العيادات ما بتراعي السن، مثل ما سمعنا الأمثلة ما بتراعي السن القانوني، فبالتالي سهل أنه يدخل أي مراهق على عيادة ويسوي عملياته تحت عمر 18 سنة.
1: وكأنك عم بتقولي أن المراهقين في هذا الوقت هم ضحايا أيضا، ضحايا.
0: نعم
1: لهذا.
0: هم ضحايا طبعا. طبعا، لأنه في كثير منهم ممكن يغيروا بأشكالهم وسوي عمليات أو تاتوز أو أنت عارف أي تغيير، وبعد كم سنة بيندموا ليه.
1: نعم.
0: أنا هيك سويت بحالي. أو أحيانا للأسف في عمليات بتفشل فبتدمر حياة الإنسان.
1: No.
0: فكل ما سبق هو عبارة عن أنت بتعرف الأصعب بالقصص اللي أنا بسمعها، في أهل بيدفعوا أولادهم لهذا الموضوع.
1: سنتحدث عن هذا الموضوع وهو في غاية الأهمية. اسمح لي فقط أن أقرأ بعض الرسائل التي تصلنا. زينب تكتب إلينا من الأردن من عمان، تقول الوضع غير طبيعي إطلاقا، تنزل إلى الشوارع، تذهب إلى المقاهي وتنظر إلى وجوه الشابات، دائما الشفاه منفوخة ودائما البوتوكس موجود، تعابير إنسانية أصبحت تغيب عن وجوه شبابنا للأسف، هذا عالم لا يصدق. طيب، تصلنا رسالة أخرى من جلال من العراق، يقول جلال الموضوع هو موضوع تربية، يجب على الأهل أن يضعوا ضوابط ومعايير يلتزم فيها الأبناء، والحوار هو الخيار المناسب دائما لحل أي مشكلة بين الأطفال والأهالي. أستاذ رمى الصفدي، أريد أن أتوقف عند رسالة زينب عندما قالت يعني الشابات بنفس الشفاه والتعابير تختفي من وجوههن، كيف تعلقين على هذه الرسالة؟
0: صحيح، لأنه نحن حاليا صرنا يعني أشبه بالرجال الأليين، نشبه كلنا بعض، نفس الترند، نفس الشفاه، نفس الأشكال، والمضمون هو في خطر. نحن اليوم إذا أنا يعني أنا عملي بمجال الاستشارات الأسرية والنفسية، فأنا بشوف كل يوم قصص الناس من مختلف الجنسيات والمجتمعات والثقافات. نحن اليوم صرنا عندنا الزواج صار بأزمة، منظومة الزواج بأزمة، منظومة العلاقات الأسرية في أزمة، منظومة التعامل ما بين الآخرين والرضا عن أنفسنا. أنت بتعرف اليوم أستاذ أكثر جملة بسمعها بالجلسات، أنا فقدت الشغف. فقدان الشغف هو ناتج على أنه هذه الحياة هي صارت عبارة عن مظاهر. نحن كلنا بنلبس أقنعة، ولكن المشكلة لما هذا القناع يوصل أني أنا أرتديه في منزلي وأرتديه أمام نفسي. لأنه ممكن الإنسان يرتدي القناع بعلاقته مع الآخرين أحيانا، فهذا جزء من منظومة تغيير الشكل. نحن عم نغير أشكالنا لأنه لا نشعر بالرضا عن أنفسنا.
1: أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة صابرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع. أستاذة صابرين الجلاصي، من المسؤولية الكبرى تقع على عاتق من هنا؟ الأسرة، المدرسة، الإعلام؟
2: هي المسؤولية أساساً أستاذ طارق تنطلق من النواة الأولى للتربية أو مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأولى كالأسرة، ثم المدرسة، وأكيد الإعلام الذي خاصة الإعلام الرقمي الذي روجت عليه إلى فكرة الجسد النموذجي أو فكرة يعني الجمال النموذجي. لكن الأسرة أريد أن أنوه في شيء جداً هام، هو دور الأسرة، هو يعني دور الأسرة في بناء الثقة لدى هذا المراهق لتخفيف الضغوط المرتبطة بالمظهر. يعني فإذا كان هذا المراهق محاط ببيئة داعمة تقل يعني تدعمه نفسيا أو تدعم شكله مهما كان، يعني إذا كان يراه سلبيا يعني أو جاود من شكله يراها سلبيا، فإن إذا وجد بيئة مداعمة فإن تقل حاجته عن البحث أو حاجته للبحث عن الاعتراف الاجتماعي أو الاعتراف من قبل الأقران. يعني وهذا يبقى به عن التعديل الجسدي يعني المفرط هذا يعني أو اللجوء إلى هذه مثل هذه العمليات التي تكون حقيقة خطيرة على صحته يعني. ثم المدرسة، المدرسة عندما يكون هناك ضبط فعلي للمتنمرين من الأطفال أو المراهقين داخل المدرسة، فإننا نجد مثل عملية انتحار في صفوف الأطفال أو المراهقين بسبب هذا التنمر، يعني خاصة على في مسألة الجسد. أما الإعلام فهنا يعني يجب أن نندد بصوت عالي على وجوب الرقابة الإعلامية خاصة على منصات الرقمية التي تروج يعني لفكرة هذا الجمال أو الجمال يعني فكرة الجسد النموذجي الذي هو حقيقة وهم رقمي. يعني هو مجرد يعني داخل في الاقتصاد الرقمي أو داخل في اقتصاديات السوق هذا الجمال الوهمي أو البحث عن الجمال الوهمي، وللأسف أن ضحيته يكونون المراهقين يعني والترويج له عبر مؤثرين. للأسف أقول مؤثرين وما هم بمؤثرين، لأن الإنسان أو الفرد هو جميل بطبعه ليس بالجسد وإنما بكله المتكامل. يعني
1: صابرين اسمحي لي أن أقرأ لك هذه الرسالة، رسالة في غاية الأهمية تصلنا من سهام. سهام تقول: لدي ابنة عمرها 15 عاما كانت تعاني من الوزن الزائد، اضطررنا لإجراء عمليات قص معدة وأيضا بعض الإجراءات التجميلية، الآن عادت ثقتها بنفسها. كيف تعلقين على هذه الرسالة؟
2: أعتقد سيدتي الكريمة أنها لم تعد لديها ثقة بنفسها بسبب العملية، بالعكس أعتقد أن العملية لها مخاطر عديدة على الصحة وهذا بشهادة الأطباء ويمكن أن يكون الدكتور شريف. لكن اليوم إذا هي يعني كان في وسائل أخرى تدعمها نفسيا مثل يعني رياضة، لماذا هذه مثل هذه الإجراءات الخطيرة على الصحة ومآلاتها أو يعني تبعاتها جدا خطيرة على الصحة؟ ثم سيدتي الكريمة أعتقد أنها اليوم إذا هي ارتضت بهذا الشكل اليوم بهذه العملية اليوم، غدا ستتطلب يعني عمليات أخرى، لأنها حقيقة لو يعني ستتكلمين مع ابنتك ستجدين أنها فعليا غير راضية عن كل شكلها. اليوم لا يعجبها وزنها، غدا لا يعجبها أنفها، بعد غد لا يعجبها فمها، وهكذا داوليك، لأنها تبحث عن صورة مثالية في أعينكم لأنها لم تجدها، لذلك التجأت إلى مسؤولية العملية.
1: هناك الكثير من الرسائل تصلنا. ياسر يكتب إلينا من البحرين يقول الموضوع هو له علاقة بتسليع النساء، نحن نعيش في عالم من التسليع والفتيات يعتقدن أحيانا إذا يعني أقبلنا على عمليات تجميلية ستزداد فرصهن في العمل وفي الزوج المناسب وفي حياة الرفاهية. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة لما الصفدي. أستاذة لما الصفدي، أريد أن أتوقف عند رسالة المستمعة سهام التي أجرت عمليات تجميلية لابنتها وقالت أنها يعني تشعر أنها عززت الثقة لدى ابنتها، ثقتها بنفسها. كيف تعلقين على ذلك؟ ألو لما الصفدي؟
0: هو بحسب نعم. أنا معك.
1: تفضلي.
0: هو بحسب أحيانا الحالة، في بعض الحالات ممكن يلجأ إلى عمليات التكميم لو كان السبب مثلا في خلل بالهرمونات بالجسم، في خلل زيادة الوزن صار خطر على جسم المراهقة. فأحيانا عمليات التكميم هي ممكن تكون بإشراف طبي ولسبب طبي بالدرجة الأولى وثم نفسي.
1: ولكن ماذا ماذا لو لم يكن هناك أسباب طبية والموضوع هو موضوع زيادة الثقة بالنفس، وهذه الكلمة التي نسمعها كثيرا أحيانا.
0: صحيح، هون الفكرة بالموضوع إلى أي مدى هاي العمليات من يقيم؟ أنا برأيي هي حالات فردية، نحن حتى لا نعمم، يعني في حالات فردية. يعني أنا عندي إحدى الحالات بسبب زيادة الوزن وصلت مثلا وزن إحدى الفتيات تقريبا 130 كيلو ودخلت بحالة اكتئاب شديد نتيجة الوزن مع تنمر وصل فيها أنه هي فكرت بإنهاء حياتها. كان عملية التكميم مع جلسة تعديل سلوك كان هو منقذ. اليوم الفتاة يعني أنهت تعليمها الجامعي، مرتبطة، متوازنة نفسيا، طلعت من الأزمة. ولكن إذا كان في دراسة طبية ونفسية للحالة، ولكن عبثيا لا، أنا زاد وزن بنتي ولكن لن أخضعها لأي إجراءات مثل رياضة مثل نظام غذائي مثلا معين وألجأ فورا إلى التكميم. ولكن أنا أعتقد الأم اللي أرسلت الرسالة، أنا أعتقد أنه الموضوع هو وصل إلى دراسة طبية بالدرجة الأولى، لأنه حتى طبيا عمليات التكميم لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الوصول إلى وزن كبير ممكن تكون خطر على الجسد. هل الأم أنا بعذرها يعني إذا كان الموضوع بهاي الطريقة.
1: هل نحن أمام تقصير في التربية وخصوصا من الناحية النفسية، أم أمام سوق يستغل هشاشة المراهقين حتى لو كان هناك تربية وحتى لو كان هناك ضوابط؟
0: أنا أعتقد أنه العامل الوحيد، وهي من قصص اليومية اللي أنا بشوفها مع الأطفال والمراهقين، عندما تنقطع الخيط التواصل ما بين العائلة والطفل والمراهق فهو أمام كل ما حدث. ولكن إذا كان التواصل صحيح فالحلول متاحة. كيف يعني؟ يعني اليوم لو كانت مراهقة وهي أمام كل هذا الانفتاح وأمام كل ثورة السوشيال ميديا والمشاهير السيئين، ولكن في علاقة طيبة وفيها ثقة وتفاهم مع الأهل، ما بنخاف عليهم لأنه هم حيتشكل عندهم الوعي مع الوقت وعندهم أسلوب للتحاور وأسلوب لاقتناء الأشياء المفيدة واستبعاد الأشياء السخيفة التجارية. ولكن متى المراهق بيكون هو منقاد دون بصر أو بصيرة؟ عندما تكون العلاقة مقطوعة مع الأهل، في تفكك أسري، في علاقة سيئة مع الأب مع الأم. فهون أنا بشوف هاي القصص لما بيجي المراهق بيكون مثله الأعلى فلان، فهو لازم يعمل مثل فلان. مثل أنا عندي حالات اللي هي فقدان الشهية لتناول الطعام عند المراهقات لأنه بيقلدوا فلانة اللي هي وزنها مثلا 45 أو 50 كيلو. هذا متى يحدث؟ هي أنا ما بروح بعالج المشكلة أنه أنت ليه عندك فقدان وزن، أنا بروح بعالج السبب. السبب هي خيبة أمل من شعورها تجاه أب، تجاه أم، تعرضها لتنمر مستمر، تعرض للتحرش. ما يحدث هو نتيجة صدمة، فأنا بعالج الصدمة بتنحل المشكلة.
1: أعود إلى صابرين الجراسي مرة أخرى. صابرين الجراسي، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الشكل من الاندماج الاجتماعي عبر التجميل إلى أي مدى يمكن اعتباره نوعا من الإكراه غير المباشر؟ وهنا أتذكر شهادة المستمعة شهادة عفوا مريم التي قالت أنها أجرت عملية تجميل في سن 16 وأن الموضوع عادي طبيعي يعني كل الفتيات حولها يعني يقمن بهذا النوع من العمليات.
2: أعتقد أن هي يعني حتى نكون واضحين يعني أعتقد جليا يعني أن المستوى أن عملية التجميل في أوساط المراهقين هي تخص يعني المراهقين الذين ينتمون إلى عوائل يعني ماديا يعني
1: إلى طبقة اجتماعية معينة.
2: إلى طبقة اجتماعية معينة طبعا. في هذه الطبقة دائما ما ترى كل شيء يعني في سياق الموضة يعني يعني هذه الموضة تنتقل بينهم يعني كالنار في الهشيم. يعني فمسألة الاندماج ليس بقدر فكرة اندماج بقدر ما هو فكرة التماهي أو التباهي.
1: ما يعني ملامح هذه الطبقة؟ ما ملامح هذه الطبقة؟ هل نتحدث هنا عن طبقة ميسورة، طبقة متعلمة؟
2: الاثنين هي تكون ميسورة ومتعلمة، وعادة ما يكون لهم يعني هذه الطبقة مثل هذه الطبقة خاصة المراهقين أبنائهم المراهقين عادة ما يكون لهم الحرية يكون لهم مجال من الحرية أو حيز من الحرية كبير جدا. لذلك فإن كثير من المراهقين كما قالت ما يعني المستمعة مريم أنها تذهب إلى العيادة وحدها دون مرافقة يعني عائلية، فهذه يعني لأن لديهم مصروفهم الشخصي يعني يكون كبير جدا، لديهم يعني نوع من الحرية أو هي بالرقابة الأسرية الفعلية. في مثل هذه الطبقات عادة ما يصبح المراهق رهينة خيارات أقرانه أو رهينة خيارات يعني مفروضة عليه اجتماعيا من محيطه يعني محيطه يعني الأقران أقصد الأقران طبعا. يعني في غياب دور الأسرة أين الأسرة؟ احنا نحن اليوم فعليا أمام معضلة جدا كبيرة. دور الأسرة التربوي، دور الأسرة في الإحاطة النفسية، دور الأسرة في التوجيه توجيه الأبناء، دور الأسرة في مساعدة أبنائهم على اختياراتهم أو توجيه خياراتهم أو تعديل خياراتهم، أين دور الأسرة الحواري؟ احنا اليوم نفتقد الأسرة أصبحت يعني تفتقد إلى الحوار إلى التآلف إلى الإحاطة فعليا. يعني اليوم الأسرة تخلت عن دورها كم يعني فقط دورها إنجابي وليس تربوي وليس توجيهي.
1: أعود إلى لما الصفدي كيف يمكن حماية اليافعين؟ يعني نتحدث عن قصر يعني يتخذون قرارات طبية أحيانا يكون لها تداعيات ومشاكل خطيرة وطويلة الأمد، كيف يمكن حمايتهم باختصار شديد لو سمحتي؟
0: طالما العلاقة هي فيها مشكلة مع الأسرة كما تفضلت الدكتورة فأكيد يمكن هي المشكلة الأساسية. محتاجين هم المراهقين أن يدفعوا الثمن بأنفسهم. يعني وكأنه هي الحياة هي اختبارات، ولكن بالعادة هذا الاختبار الأهل أحيانا بيكونوا شركاء فيه لأنه هم بيساعدوا أولادهم على تخطيه، ولكن بغياب الأهل فهم مضطرين أنه يدفعوا هذا الاختبار عن طريق هم خيباتهم الشخصية، وللأسف هذا جدا منتشر يعني مو بقصة أو قصتين بأكثر من هاي القصص التي تحدث. فلهذا السبب نحن بنقول أنه هي الأزمة هي أزمة أسرة. يعني هي بالدرجة الأولى والأخيرة العودة إلى منظومة الأسرة وتحمل المسؤوليات أعتقد هو الحل، ولا يوجد حل غير هذا الحل حاليا.
1: شكرا جزيلا لك لما الصفدي المختصة بالإرشاد النفسي والأسري، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، صابرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع والدكتور أحمد الشريفة الاستشاري في عمليات التجميل. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعين في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة إصدارات
1: الآن غدا. طارق حمدان.
0: خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع هو عنوان الإصدار الجديد للكاتب منير الربيع، الإصدار الصدر حديثا عن دار رياض الرئيس في بيروت. كتاب يغرف من التاريخ الجيوسياسي لسوريا ويحاول تقديم قراءة لسقوط نظام الأسد، لا بوصفه حدثا مفاجئا بل نتيجة مسار سياسي وعسكري واجتماعي. كتاب تتداخل فيه الشهادات واللقاءات، نقترب إليه اليوم مع صاحبه الذي ينضم إلينا من بيروت، الكاتب ورئيس تحرير جريدة المدن الإلكترونية منير الربيع. نرحب بك أستاذ منير.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام، مع الشكر الجزيل لمونت كارلو.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. تصف كيف تحول الأبد إلى وهم خلال ساعات. هل تعتقد في البداية أن الأنظمة الشمولية تسقط فجأة فعلا، أم أن لحظة السقوط تكون فقط ربما انكشاف لانهيار قديم ومخفي ربما حاولت الاقتراب إليه في هذا الكتاب؟
2: نعم، بالتأكيد هي نتيجة تراكمية لمسار متراكم من الانهيارات المتتالية، وأنا قد شرحتها في الكتاب كيف بدأت منذ اندلاع الثورة السورية، مرورا بتفجير مبنى الأمن القومي، مرورا باختلالات عديدة شهدها النظام السوري، وصولا إلى الانهيار والتحلل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. الكتاب يستند على شهادات وقراءات لأشخاص كانوا مع النظام السابق ولشخصيات من النظام الجديد، وفيه إحاطة شاملة لكيف تم التحضير لهذه المعركة، اختيار التوقيت، آليات العمل، وأنه تم التحضير لمثل هذه المعركة قبل 4 سنوات، وكان هناك محاولة للقيام بعملية مشابهة في العام 2020، ولكن لم تكن الظروف لا العسكرية ولا الجيوسياسية مؤاتية، فجاء اختيار التوقيت والذي وقع على تقاطعات متعددة أبرزها نتائج ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة وعلى حزب الله، دخول المنطقة في متحول جديد، التقطت اللحظة، كان هناك إرادة بإحداث تغيير جيوسياسي على مستوى المنطقة، لا يمكن لهذا التغيير أن يحدث في ظل بقاء نظام بشار الأسد، التقطت قوات ردع العدوان هذه المسألة ونفذت عملياتها العسكرية والتي أوصلت إلى دمشق. كما لا يغيب الكتاب عن السياق الدولي والإقليمي لكل ما كان يجري ولكيف نفضت الدول أيديها من نظام الأسد.
0: أستاذ منير الربيع، يعني الكتاب معنون بخفايا سقوط الأسد، عندما نقرأ خفايا يعني عنوان مثير، عنوان يدفع ربما إلى الفحص والقراءة، نعرف يعني كيف سقط الأسد عسكريا، لكن ما هي أبرز الخفايا ربما التي يتناولها الكتاب أو يفصح عنها؟
2: هنا المقصود بالخفايا ليس فقط المرتبطة بالإعداد للعملية العسكرية وكيف حصلت العملية العسكرية، بل السياق السياسي والدبلوماسي. ويلقي الكتاب إضاءة على رحلة بشار الأسد إلى روسيا وكيف طلب مواعيد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقاه بعد 2 يوم مثلا، وعندها لم يقدم الروس الدعم الذي يطلبه نظام الأسد، وعودته من روسيا جاءت بعد سقوط حلب، كيف حصلت الاتصالات، كيف حاول الروس والإيرانيون نصيحته بتهدئة الجو مع تركيا والذهاب للانفتاح على أردوغان، رفضها في البداية، فيما بعد طلبها هو فرفضتها تركيا، عندما بدأ ميزان القوى على الأرض يميل ويتغير، كيف حاول الحصول على موقف عربي، لم ينجح في الحصول على موقف عربي داعم له، حتى الإيرانيين لم يقدموا له الدعم اللازم والقتال اللازم، كذلك كانت القوات الإيرانية تنسحب بعد سقوط حلب، وكذلك فعل حزب الله. في الكتاب قراءات أساسية بما حصل في هذه الاجتماعات، في هذه الاتصالات، وصولا إلى الاجتماع الأخير الذي عقد على هامش منتدى الدوحة، والذي عقده وزراء خارجية دول أستانا، أي التركي والروسي والإيراني، وبعدها حصل اجتماع موسع مع وزراء خارجية قطر والسعودية وعدد من الدول، وفي هذا الاجتماع كان الجميع قد أيقن بأن الأسد قد انتهى، وما جرى هو إنجاز الترتيبات اللازمة. وأيضا يضيء الكتاب على فكرة كيف ما بعد هذا الاجتماع على هامش منتدى الدوحة اتخذ الإيرانيون قرارا بإغلاق وإخلاء السفارة الإيرانية من دمشق وتأمين طريق خروج الدبلوماسيين الإيرانيين، وهو أيضا ما تولاه الروس مع الأسد.
0: تكتب أن الأسد تعامل مع عملية ردع العدوان كأنها جولة عابرة، يعني وكأنه كان يعيش في عزلة كاملة عن الواقع، ولكن يعني في موقع آخر منير الربيع، هل كانت لحظة هروب الأسد منظمة مسبقا منذ أسابيع أو حتى منذ أشهر، أم أنها كانت قرارا متأخرا تحت ضغط الانهيار أو عندما شعر بشار الأسد أن كل شيء انهار من حوله؟
2: بالتأكيد هو بدأ التحضير لمثل هذا الأمر قبل أيام بالحد الأدنى، ومنذ عودته من روسيا. بعد عودته من روسيا هو كان قد لمس بعدم وجود حماسة روسية للقتال إلى جانبه ولا لإنقاذه، سمع أجوبة من جهات عديدة حول كيفية التحرك، حاول التحرك لم ينجح بتوفير أي مظلة، عمل على مدى أيام قبل اللحظة الأخيرة التي غادر بها القصر، عمل قبلها على إنجاز ترتيبات عديدة، وهو كان يناور على الجميع وكان يعد العدة للمغادرة. أقرب المقربين إليه لم يكونوا على علم بذلك. حتى في اليوم الأخير أو في الساعات الأخيرة حاول عقد اجتماعات وأن يقدم وعود لمسؤولين في النظام بأنه سيلقي خطابا يشرح ما يجري، وهو في الحقيقة كان يحضر للمغادرة، ولذلك تصرف بعض التصرفات التي يوحي من خلالها بأنه لا يزال باقٍ. عقد اجتماعا مع وزير دفاعه وبعض الضباط والمسؤولين، أجرى اتصالا برئيس الوزراء في حينها محمد غازي الجلالي وقال له غدا سيكون لنا موقفا. بعدها استقبل ضابطا روسيا، دخل هذا الضابط الروسي إلى القصر وغادر برفقته وقال للمقربين منه بأنه يغادر لأجل الحصول على دعم ولأجل جلب الدعم الروسي، وأنه يذهب إلى حميميم لعقد اجتماعات عسكرية مع الروس لتنسيق العملية وحماية دمشق وإلى ما هنالك، بينما هو كان يحضر للمغادرة.
0: منير الربيع، يعني تكتب أن بعض السوريين لم يصدقوا سقوط الأسد حتى بعد هروبه، تكتب عن نفسك، وهذا الكتاب هو ليس فقط توثيقي وتحليلي بل أيضا فيه جانب كبير من تجربة وشهادة عشتها أنت، لأنك أنت يعني لم تصدق سقوط الأسد كما نقرأ في هذا الكتاب. هل النظام أو هل كان النظام قد نجح فعلا في تحويل نفسه إلى قدر أو إلى أبد كما تصفه داخل الوعي السوري وحتى العربي؟
2: نعم، هو نجح في توصيف نفسه بأنه صاحب الأبد. بالصور، صور الأسد الأب والابن المطبوعة على العمولات في الطرقات، في الموسومة بها الجثور والساحات والمناطق، وكأنه قدر السوريين. أنا كنت أتابع كل مجريات العملية. هو سقط فجر أو غادر فجر 8 ديسمبر 2024، كان يوم أحد مساء يوم السبت. أنا كنت على تواصل مع أصدقاء في سوريا وخارج سوريا ولكنهم يتابعون مسار العملية العسكرية. منذ ساعات ما بعد ظهر السبت كانوا يؤكدون أن النظام أصبح في حكم الساقط. أنا لم أكن أصدق واعتقدت أنها أحلام أو أوهام تشبه الأوهام التي اجتاحتنا في العام 2012 بعد تفجير مبنى الأمن القومي وبعد عمليات عديدة حصلت في العام 2015 وبعدها، قبل أن ينجح النظام وحلفاء النظام بتنفيذ عمليات ارتدادية، ولذلك كنت أخشى التصديق. أحدهم قال لي أنه عندما يتم تحرير سجن صيدنايا اعتبر أن النظام قد سقط، وكان سجن صيدنايا قد تحرر عند 3 فجرا.
0: ومن أكثر ما يلفت في الكتاب وصفك للسجون السورية. بما أنك فتحت موضوع هذا يعني السجون، هل شعرت وأنت تكتب أنك توثق سقوط نظام أم توثق ربما سقوط فكرة كاملة عن الإنسان والدولة التي كانت قائمة؟
2: هي العقدة بنظام الأسد أنه ربط النظام ببنية الإنسان، أن أي إنسان سوري وربما في أو في عقلية نظام الأسدين أنه يجب على كل مرء في المشرق العربي أن ينشأ وينمو ويكبر على فكرة الأسد إلى الأبد. لذلك عندما نتحدث عن سقوط هذا النظام فهي عن سقوط الفكرة ككل، عن سقوط هذا النوع من الأدلجة بين مزدوجين التي عمل عليها الأسدان في سبيل جعل المجتمعات أن تطبع مع فكرة بقائهما الدائمة.
0: نعم. منير الربيع، العنوان خفايا سقوط الأسد عظيم، ولكن رؤية أحمد الشرع، يعني هل هذه الرؤية هي واضحة لدى منير الربيع؟ وهناك من يقول أن هذه الرؤية حتى الآن بعد عام ونصف على سقوط نظام الأسد هي غير واضحة إطلاقا.
2: لا، أنا أعتقد أن الرجل لديه رؤية، وأنا ذكرت في الكتاب أنني سمعت منه ملامحها وبعض الأفكار المتعلقة بها. هو أولا يريد أن ينقل سوريا من مكان إلى آخر. سوريا لطالما كانت على قطيعة كاملة مع المجتمع الدولي أو ما يعرف بالمجتمع الدولي مع الغرب، الآن سوريا هي حليفة للغرب، هي عقدة أو صلة وصل وتواصل بين تركيا والخليج العربي، بين آسيا وأوروبا، وهناك رؤية طموحة في جعل سوريا نقطة تقاطع أساسية ومنطلق استراتيجي لمشاريع استثمارية تجد الدول العربية، دول الخليج العربي، تركيا وأيضا الدول الأوروبية مصلحة أساسية في الاستثمار فيها وعلى أراضيها ومن خلالها.
0: برأيك أخيرا، نعم أخيرا ويداهمنا الوقت، لا بد أن أطرح هذا السؤال، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الرؤية التي تحدثت عنها؟ وهناك الكثير من الانتقادات حول الأوضاع الداخلية، حول الحكومة الانتقالية، وحول العلاقات أيضا مع بعض الدول، نذكر منها إسرائيل. ما هي أبرز التحديات أستاذ منير؟
2: بداية بالتأكيد هناك انتقادات، والكتاب يأتي على جوانب كثيرة منها، هذا أولا. ثانيا التحديات تتعلق بمسألتين.
0: نصف دقيقة سريعا.
2: التحديات الداخلية وهي في كيفية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها والحفاظ عليها والحفاظ على سوريا المتنوعة التي لا يمكن اختزالها أبدا، وهذا سيكون له مسار طويل وتحديات كبيرة. والتحديات الخارجية مسألة إسرائيل وكيفية منع إسرائيل من تطويع سوريا أو تقويضها أو قدم جزء من مساحاتها أو العمل على العبث بالوحدة الداخلية فيها، وهذا يحتاج إلى مظلة حماية إقليمية داخلية خارجية والحماية الداخلية من خلال تعزيز مفهوم المواطنة.
0: شكرا جزيلا الأستاذ منير الربيع، إذن صاحب كتاب خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع، هذا الكتاب الصادر حديثا عن دار رياض الريس. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء شكر إلى ريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.
1: مختارات موسيقية.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 6:26 بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. منتدى الصحافة، صحفيون ومراسلون عرب في فرنسا والعالم لتحليل أحداث الأسبوع في الصحافة العالمية.
1: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة الذي تتابعونه على قناة فرانس 24 وأثير إذاعة مونتي كارلو الدولية. في فصل جديد من فصول الصراع المتصاعد بين وسائل الإعلام وشركات الذكاء الاصطناعي، قدمت منظمة إعلامية فرنسية شكوى أمام القضاء المحلي من شركة بريف الأمريكية التي أدخلت ميزات الذكاء الاصطناعي في محرك البحث الخاص بها. وتستند شكوى تحالف الصحافة الإخبارية العامة الذي يضم مئات الصحف الفرنسية على كون الشركة الأمريكية التي يوجد مقرها الرئيسي بكاليفورنيا تقوم عبر ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في محرك بحثها بتلخيص المقالات الصحفية وتقديم إجابات فورية بدل توجيه المستخدم للمصدر الأصلي للمعلومات وإعداد فهرس ضخم يضم عشرات مليارات الصفحات الرقمية لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها، ناهيك عن استغلال العناوين والعلامات التجارية لتلك المؤسسات الإعلامية، وكل ذلك دون إذن وبلا مقابل مالي. وتطالب الصحف الفرنسية استناداً إلى تشريعات أوروبية بتعويضها حوالي 80 مليون يورو عما سمته النهب الذي تقوم به الشركة الأمريكية لمحتوياتها الرقمية. وتعتبر هذه أول قضية ترفع في أوروبا ضد شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتزايد النزاعات بينها وبين المؤسسات الإعلامية في مناطق أخرى من العالم. للحديث عن مختلف جوانب هذه المواجهة بين الإعلام والذكاء الاصطناعي، أستضيف اليوم هنا في الاستوديو محمد علي سويسي، وهو صحفي مختص في تكنولوجيا الاتصال والإعلام. ومعنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتورة سحر خميس، وهي أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية. ومعنا من مدينة كاليفورنيا الأمريكية أحمد بنافع، وهو باحث مختص في الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ علي، قبل أن نبدأ أريد فقط أن نرى فقرات تتعلق بمضمون هذه الدعوة القضائية التي رفعت هذه الصحف الفرنسية باسمها الخاص وباسم الجمعية التي تمثلها للقضاء المحلي من شركة بريف الأمريكية. ننظر إلى بعض الفقرات. قامت شركة بريف الأمريكية وفقا لما ورد في بيان الجمعية الفرنسية، وهي جمعية الصحافة الإخبارية العامة في فرنسا، قامت شركة بريف الأمريكية بدمج وظائف ذكاء اصطناعي في محرك البحث الخاص بها تقوم بتلخيص منشورات الصحافة، كما تتيح عبر فهرسها أكثر من 40 مليار صفحة لمنظومة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكل ذلك دون إذن وفقا لجمعية تحالف الصحافة الإخبارية العامة في فرنسا. تقول أيضا هذه الجمعية بأن هذه المحتويات الصحفية تستخدم لتدريب نماذج اللغة التابعة لأطراف ثالثة وتغذيتها بالإجابات الفورية. وتضيف أي البيان الوارد عن الصحف الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، تقول بأن هذه الصحف الفرنسية تتهم الشركات الأمريكية بالاستغلال غير المصرح به لعلاماتها التجارية بجميع أشكالها، العناوين، الشعارات، العلامات المميزة، متهمة إياها بالتقليد أي انتهاك الحقوق استنادا إلى الحقوق المجاورة وحقوق العلامات التجارية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية. أستاذ علي، نعرف بأنك تتابع مختص في مجال المعلومات وتتابع أيضا هذه المعركة بين الصحف الفرنسية وهذه الشركة الأمريكية المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي. هل وصلت هذه المعركة متأخرة إلى نحو ما إلى فرنسا؟
2: هي لم تصل يعني متأخرة إلى فرنسا. أظن أن هذه الصحف اليوم وهذه المنظمات أو المؤسسات الفرنسية تعلم جيدا أنها على خطى يعني وتواصل لمعارك قديمة لكن بوجه جديد. اليوم نتحدث عن المعركة في خصوص الذكاء الاصطناعي، وهذه المعركة مع بريف بالذات ستكون بمثابة بروفة أو تجربة لمعركة أعنف ستكون مع شركة جوجل، لأنه محرك البحث جوجل يعتمد على نفس الميزات بالنسبة للتعامل مع المحتوى الإعلامي، وبريف يمثل لمقارنة بجوجل
1: متصفح إنترنت
2: متصفح ومحرك بحث
1: ولكنه أقل شهرة
2: أصغر
1: من جوجل.
2: نعم أصغر نعم. من بالحجم وبالقوة أصغر حجما وقوة من جوجل. ألفابت وجوجل. أظن أن هذه المنظمة وهذه الصحف اختارت بذكاء خصمها الأول قبل أن تبدأ هذه الحرب على واجهات أخرى مع شركات أخرى قد تصل إلى أوبن إي آي وأنثروبيك وغيرها من الشركات التي تعمل في صلب الذكاء الاصطناعي.
1: جيد، إذن لننتقل إلى واشنطن ومعنا الدكتورة سحر خميس. كيف تنظر أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند الأمريكية لهذه المعركة القضائية بين الصحف الفرنسية وإحدى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية؟
3: شكرا لكم على الاستضافة. أعتقد أن الأمر يجب أن نراه في نطاق أوسع وأكبر من ذلك، وهو حقيقة صراع بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث بأشكاله المتطورة وأشكال أيضا الوسائل التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها طبعا ما يسمى بجنراتيف اي اي أو الذكاء الاصطناعي. نستطيع أن نقول أن الأمر الآن فيه الكثير من المساحات الضبابية والرمادية غير الواضحة، لأنه الأمر جديد جدا، وهذه الأمور الآن تطفو على السطح ولكنها تشير إلى مشاكل أعمق بكثير. على سبيل المثال، هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 موقع تابع لوسائل إعلام أمريكية محلية، من بينها وسائل إعلامية مرموقة مثل صحيفة نيويورك تايمز، يو اس اي توداي وغيرهم، بدأوا في حجب الأرشيف الإلكتروني الخاص بهم على أساس أنه لا يتم الوصول إليه بسهولة من محركات الذكاء الاصطناعي، وهذه محاولة منهم لمحاولة الحفاظ على الكوبي رايت أو حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر الخاصة بهم، تماما كما تخوفت هذه الصحف الفرنسية من هذا الأمر وقامت برفع هذه الدعوة القضائية لنفس السبب. طبعا هذا أمر شديد الخطورة، لأن هذا معناه حجب الكثير من المعلومات الدقيقة والصحيحة والموثقة التي من الممكن أن يستفيد بها الصحفي، المعلم، الأكاديمي، الباحث، كلنا نحتاج إلى هذه الأرشيفات المدونة والموثقة. لدي بعض الطلاب يقومون بأبحاث ودراسات عن بعض المواقع الإلكترونية، إذا قامت هذه المواقع بحجب هذا المحتوى تحت دعوة الحفاظ على الملكية الفكرية أو الكوبي رايت، فهذا معناه صعوبة الوصول إلى هذه المعلومات. وبالتالي السؤال الأكبر، ما تداعيات ذلك؟ أهم تداعيات ذلك هو صعوبة الوصول للمعلومة المحققة للجمهور بصفة عامة والباحثين والأكاديميين والصحفيين بصفة خاصة، وهذا له تداعيات خطيرة للغاية. وبالتالي أعتقد أن علينا الآن أن نفكر في الوصول إلى حل وسط لهذه الأزمة، بحيث يكون هناك شكل من أشكال التعاون بين الطرفين بدلا من هذا الصراع الدائر الآن.
1: نعم، بالتأكيد سنتطرق إلى هذين الجانبين في وقت لاحق وبشكل أكثر استفاضة. أي الجانب المتعلق بتداعيات الحجب الذي يمكن أن تعمد إليه وعمدت إليه بعض الصحف الأمريكية والمواقع الإخبارية هناك، وكذلك ما هي الحلول الممكنة لهذه المعضلة؟ لكن أريد أن أنتقل إلى أحمد بنافع، وهو كما أشرت إلى ذلك قبل قليل باحث مختص في الذكاء الاصطناعي ويوجد بمدينة كاليفورنيا الأمريكية. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك.
4: حياتي لك يا أخي الكريم.
1: أستاذ، أنت بمدينة كاليفورنيا وهي المدينة التي يوجد بها المقر الرئيسي لشركة بريف التي رفعت هذه الدعوة القضائية ضدها من قبل الصحف الفرنسية. أريد منك كباحث مختص في مجال الذكاء الاصطناعي، هل ترى فعلا أن ما تقوم به هذه الشركة عبر مول عبر محرك بحثها يمثل فعلا انتهاكا للقوانين والقوانين التي تستند إليها هذه الصحف الفرنسية هي تشريعات أوروبية وليست بالضرورة تشريعات أمريكية. هل هنالك فرق في التشريعات الأمريكية في هذا المجال والتشريعات الأوروبية؟ وهل ترى أنت